0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشب متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

قلبي احترق من بعد فرقك وغياب فرقك وغياب قلبي احترق.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول فالشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر. الشوق من وصلك يا ابو طرف فتون، يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان صنعوا منك دواء فالمختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والأيام للعاقل عبر. القصة الوافي يموت ولا يخون، وإن الصبر نفسه يبي منا صبر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: المحبة من طرف واحد قصب تتلف قلب، راعيها خص يوم تحب لك يا أحد المشاعر. ما يراعيها أنا بغيت تصد وتباعد، نار شوقك زاد لاضيها كنك ويا الهم متواعد. ضيعت نفسك مناويها وانكتمت وعلى أمل قاعد، علتك منه يداويها عالصبر مالك من مساعد. قصة تصعب فتاويها لو نظرت فيها طرفي الساعد. بانت هموم مخفيها من عن اللي مهتني وراجد، ما درى بروح معنيها من يروض ذهني الشارد. رحلتي طالت مساريه حد نجمه في الهوى صاعد، وحد نجمه ضايع فيها، والمحبه من طرف واحد تذبح العاشق بلاويها.
0: على الخليجية.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: يا عاشق الشعر شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها الشعر بإحساسه يمثل مضاميني والناس بإحساسها أنا أمثلها قدام تكتب من الأشعار بيتيني اتعب على قيمة الفكرة وحللها الشعر ما هو قصايد في الدواويني الشعر أفكار والمبدع يوصلها وبعض القصايد قوا فيها ما تغريني لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها وبعض القصايد كأنها عايشة فيني القافية قبل ما تكمل أكملها انطولت كن شاعرها يسليني ونقصرت قلت يا ليتها مطولها ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني وتقول قصة حياتي لك من أولها ربيت والمجد جينه طابق الجيني رحلته صعبة ولكني مواصلها ولو يكبر الحمل لي كتف يواسيني كتف ليا كبرة الحملة تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني من شمس جورز من نفسي أظللها شف كوكب الشرق نوره مال في ديني وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها علم احبائي وعلم معاديني يا وقت واهل الذهول النصر يذهلها اللي ما عنده كرامة لا يخاويني ان كان ما بدل الخوها ببدلها ورفيقي اللي الى ضاقت يواسيني اللي إلى مالة الدنيا يعدلها ما بغي رفيق إلى ضاقت يخليني وأهل الفعايل تمثلها فعايلها وانقلت يا صاحبي وش بينك وبيني بقول لك كلمة وحدة وحللها أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك والنفس بعدك صار مشغلها أخاف باكر تميل الأرض في عيني وتكون أنت الرفيق اللي مميلها وتكون أنت الرفيق اللي ميلها
1: أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيه واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب،
3: من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: خلال خمسة أعوام من 2021 إلى 2025 بلغت قيمة حركة الشحنات الإنسانية من وإلى دبي نحو 1.25 مليار دولار أمريكي عبر أكثر من 12800 معاملة جمركية.
2: منذ عام 1956 وشرطة دبي تؤدي دورها في خدمة المواطنين والمقيمين ساعية للحفاظ على أمن الإمارة وسلامة المجتمع عبر خدمات متطورة تواكب مكانة دبي العالمية. من أبرز هذه الخدمات مبادرة على دربك.
3: من خلال مدار نعمل على تمكين نحو 7500 من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل عبر مسارات متكاملة تشمل التمكين المهني، تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية والثقافة المالية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم، أحييكم في هذا الصباح مستمعين. أنا عامر النقيب من ARN وأفتتح البث الإذاعي المباشر لإذاعتي العربية والخليجية ضمن أولى نشراتنا وجولاتنا الإخبارية. وفي العناوين: حاكم الشارقة يعتمد 4434 منحة دراسية للطلبة، حشر بن مكتوم يفتتح معرض ومؤتمر ديهاد 2026، وبعد 47 عاماً واشنطن تشطب سوريا من قائمة رعاة الإرهاب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي 4434 منحة دراسية للطلبة المواطنين وأبناء مواطنات إمارة الشارقة المقبولين في 8 مؤسسات للتعليم العالي في الإمارة، وبلغ إجمالي منح درجة البكالوريوس 3463 منحة دراسية، بينما عدد منح درجة الماجستير 722 منحة دراسية، فيما حصل طلبة الدكتوراه على 249 منحة دراسية. ومن جهة ثانية، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قانونا بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة، ويهدف القانون إلى رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل. افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة المكتوم رئيس مؤسسة دبي للأعلام فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026، والذي يعقد لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الأعمار من القطاع الخاص، لبحث سبل توحيد الجهود وتطوير استجابات أكثر فاعلية واستدامة لمساندة المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث. إلى ذلك، تشارك مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الدورة 22 لمعرض ومؤتمر ديهاد 2026. محمد عارف عبد الله مسعف من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تحدث لمركز إخبار ARN حول المشاركة.
5: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية، وخصيصا في الأماكن الرياضية، وهي مزودة بنظام الدفع الرباعي ومزودة بنظام تكييف تم تصميمها من قبل ورشة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأيضا تسهم في الوصول السريع للمرضى خلال 4 دقائق، بحيث الغرض من هذه المركبة تقديم الإسعاف الأولي لحين تسليم المريض لسيارة الإسعاف.
4: في أخبارنا المحلية أيضا، افتتحت بلدية دبي جسرا جديدا في حديقة مشرف الوطنية، بما يوفر تجربة متواصلة وأكثر أمانا لركوب الدراجات الجبلية عبر أكبر غابة في دبي، وإضافة فريدة إلى إحدى أبرز الوجهات الطبيعية والترفيهية في الإمارة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN أحمد الخوري، مدير قسم الحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية في بلدية دبي.
6: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات، ويضم أيضا مسار منفصل للمشاة، وهذا يعزز السلامة وانسيابية الحركة داخل الحديقة. تطوير هالمرافق بنسبة وهذا يعزز السلامة وانسيابية الحركة داخل الحديقة تطوير هالمرافق بالنسبة لنا

0: إلى أبرز أخبار العالم. ألغت الولايات المتحدة رسميا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، منهية إدراجا استمر منذ عام 1979، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. هذا وأظهر إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت إدراج سوريا على القائمة بعد استكمال المسار القانوني للخطوة التي كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام الجاري. ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف القيود المفروضة على سوريا ودعم إعادة دمجها في الاقتصاد والنظام المالي العالميين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه دون أن يحدد أو يقدم تفاصيل بشأن توقيت أو ملابسات المحاولة، وأشار إلى أن المعلومات بشأن محاولة الاستهداف كانت خاضعة لأمر حظر نشر ورقابة أمنية لأشهر عدة. في أخبار العالم أيضا، أعلنت الأمم المتحدة أن 2 من قوات حفظ السلام من إثيوبيا قتلا و7 آخرين أصيبوا في كمين أمس الاثنين وقع في ولاية جونقلي في دولة جنوب السودان، ويرتفع بذلك عدد أفراد قوات حفظ السلام الذين قتلوا وهم يؤدون واجبهم في أنحاء العالم إلى 9 هذا العام. إلى تونس، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن مستشفى في جنوب تونس استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين انتشلت من البحر في اليومين الماضيين، وذلك بعد غرق مركب كان يقل 15 تونسيا في نهاية هذا الأسبوع. وأثار غرق مركب المهاجرين في نهاية الأسبوع والذي كان يقل 7 أفراد من عائلة واحدة موجة من الحزن والغضب تحولت إلى احتجاجات ليلية. حث رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي حلفاء كييف على توفير حزمة من أنظمة الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء، في ظل توقعات بأن تجدد روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في بلاده. ختاما، ضرب إعصار قرية بوماس في جنوب غربي فرنسا مخلفا عشرات المصابين وإلحاق أضرار بنحو 300 منزل اقتلعت أسطح بعضها، ما أعلن السلطات الفرنسية حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف في مساحات واسعة في المنطقة. وأفادت السلطات بأن الإعصار أسفر عن إصابة 41 شخصا، نقل 15 منهم إلى المستشفى، من بينهم امرأة حامل أصيبت عندما انهار منزلها عليها. بهذا مستمعينا نصل إلى ختام جولتنا الأولى في أخبار هذا الصباح، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الجو جوكم.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة. نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42-31، المنامة 39-33، الدوحة 42-33، الكويت 44-34، مسقط 35-30، وأخيرا الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: أسعد الله صباحكم وكل وقاتكم، يا مرحبا الساعة بالجميع. يوم جديد وصباح جديد يجمعنا وياكم على هو الخليجية 1009. الساعة الحين 7:07 عندي هني في الاستديو. تحية طيبة وجه لكم جميعا اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس، وياكم أخوكم عبدالله المهيري بهذا الصباح. شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، كيف أصبحتم؟ شربتوا قهوتكم أو الشاي؟ أو الأصدقاء اللي ما يخصهم بالكافيين يشربون ماي؟ ما أعرف كيف تبدون يومكم دون كافيين والله العظيم. دار حوار زمان بيني وبين زميلة كانت ويانا في مكان ثاني، يعني مو بهني. المهم دار بيني وبينها هذا الحوار، قلت له كيف تبدون يومكم بدون كافيين؟ قالت لي أنتوا اللي كيف تبدون يومكم أساسا بكوفي وشاي، وتحس أنه شيء ثجيل على الصبح. بالعكس جماعة الخير، هذا هو المشروب السحري، هذا هو المشروب اللي يخلي الواحد شو ينطلق ويبدأ ويسلم على يومه ويبدأ يومه، صح ولا لا؟ أنا شي أحس دائما يوم أطلع برنامج الصبح لازم شوي أتغزل بهذا المشروب السحري، القهوة. شو ما كان نوعها، اللي يحبها بحليب، اللي يحبها بشكر، اللي يحبها سادة، اللي يحبها بأي طريقة كانت، اسمه كوفي. فصباحكم حلو بحلاوة رائحة القهوة الجميلة، واللي يحب الشاي بريحة الشاي، عاد الماي ما له ريحة، سامحوني ما أقدر أقول لكم ريحة الماي. نحن مستمرين وياكم، وتونا نبتدي مشوارنا الصباحي وياكم، وعندي سؤال يراودني. تذكرون كلمة يراودني؟ أحس أن كلنا تعلمناها من سبيس تون. سؤال صعب يراودني. المهم شخباركم مع التغيير؟ التغيير في ناس تتقبله وبسهولة، وفي عالم عندها خوف ورعب من التغيير ويحاولون قدر المستطاع انهم يتفادون هذا التغيير. ما يون صوبه، واذا يا صوبهم يغيرون الدرب، هو جاي من اليمين يصيرون يسار. ما شيء، ما يبون التغيير ابدا، عايشين بالكومفورت زون مالهم، ما يبون يطلعون منه ابدا. انتوا عادة من اي مجموعة؟ تقبلون التغيير والتحديات القادمة مع التغيير، ولا تخافون من التغيير وتحبون تكونون دائما في البابل هذه، أو السيف زون، أو المنطقة الآمنة اللي أنت مرتاح فيها، تعرف شغلك، تعرف أمورك، تعرف حياتك، فمو مستعد أنك تغير شيء على أساس أنه يعني والله اسمي غيرت. يمكن أنت تشوفها شيء، مع أن التغيير دائما حلو لأنه يفتح لك آفاق جديدة في الحياة. انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصية المجانية، دائما أسعد بتواصلكم ويانا. يلا خلونا نصحصح ونتنشط ونبتدي يومنا بأجمل طريقة ممكنة.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. طبيعتي محب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكى، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
5: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
6: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري، واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: درب السلام لكم جميعا يا رب. من بين عندي طبعا في هذه الأوقات الكثافة موجودة بالطرقات الرئيسية للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات هو الأنسب حاليا للقادمين من الشارجة. بالنسبة لداخل دبي أقدر أشوف أن الأمور طيبة الحمد لله رب العالمين في هذه الأوقات في معظم الطرقات الداخلية وبالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا حركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
0: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: O2 أكسجين على الخليجية.
1: O2 بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: مستمرين ياكم بي او 2 على هو الخليجية 1009. تحية طيبة لكم جميعا واسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم يا رب العالمين. وياكم أخوكم عبد الله المهيري لين الساعة 10 صباحا. مع بداية مشوارنا سألتكم عن التغيير، قلت لكم شو أخباركم مع التغيير؟ هل أنتم من جماعة اللي تقبلون التغيير وترحبون فيه، ولا تخافون من التغيير وتحاولون أن يعني تتمون في منطقتكم الآمنة وتبتعدون عن التغيير، وإذا ياكم تحاولون بأي شكل من الأشكال أنكم تتخلصون منه وتبقون خلنا نقول في الموقع اللي أنتم فيه. أختي مريم يا صباح الخير تقول أحب التغيير اللي قبله أدرس الوضع. وايد حلو هذا الكلام أختي مريم، لأنه فعلا ساعات شيء تغيير هنا on spot، يعني أنت تكون يارس في أمان الله ما تشوف إلا ياك تغيير، وساعات يمكن يكون مو بتغيير بسيط، لا يكون تغيير جذري، عرفتوا تغيير مصيري. هذا الشيء سبحان الله مكتوب من رب العالمين والواحد يتقبله يحاول أن يتعايش معاه لين ما يقدر أن يكمل أموره. ولكن التغيير اللي يكون مع دراسة الوضع هذا يعني قمة البرفكت، يعني بيرفكت لأعلى درجة. يا مرحب الساع أخوي عبد الله الزرعوني، يا مرحبا يا مرحبا صديق المساء، تحياتي لك الغالي. يقول صباح السعادة من عاصمة تايلاند بانكوك، ساعة الحين 10:36 صباحا. انجوي صديقي انجوي، يعني أنا أظن الحين أغلبنا ردينا البلاد ولا؟ لأن الحين أخوي عبد الله الزرعوني مسافر، عهود مسافرة، فمنو عندنا مسافر منو في البلاد، بس أحس خلاص هذا الأسبوع باك تو سكول جماعة الخير، صح ولا لا؟ إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة بيكون عندنا المزيد والمزيد من الأشياء اللي نبغى نخبركم عنها. الساعة القادمة إن شاء الله تعالى بيكون عندي لكم مسابقتنا الحلوة رحلة الطريق إلى حتى، تفاصيلها خبركم عنها مع بداية ساعتنا القادمة. وايضا اباكم تدخلون على الانستغرام الخاص فينا @الخليجية1009، بتشوفون ستوري، والستوري هذا فيه لوجوهات ميامي شو دبي. نباكم تحسبون كم عدد اللوجوهات الموجوده لميامي شو، مو بلوجوهات الخليجيه، لوجوهات ميامي شو، احسبوهم، خلوا الإجابة عندكم، لأن يوم الخميس بطلب منكم أو الجمعة بطلب منكم اطرشوا لي مجموع الأرقام. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا خلونا ننتقل لهذه المحطة الغنائية وبنرجع نتابع وياكم O2 ويا صباح الورد.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله، وفي نهايتها على قدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبها شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيلة، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس من العلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدير في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع رصت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
4: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: حشر بن مكتوم يفتتح معرض ومؤتمر ديهاد 2026، باكستان تتحدث عن نقطة إيجابية للغاية في مباحثات طهران، وبعد 47 عاما واشنطن تزول سوريا من قائمة دول رعاة الإرهاب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026، والذي يعقد لمدة 3 أيام في مركز دبي التجارية العالمي، ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الأعمار من القطاع الخاص، لبحث سبل توحيد الجهود وتطوير استجابات أكثر فعالية واستدامة لمساندة المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث. إلى ذلك، تشارك مؤسسة دبي لخدمات الأسعاف في الدورة 22 لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026. محمد عارف عبدالله مسعف من مؤسسة دبي لخدمات الأسعاف تحدث لمركز أخبار ARN حول المشاركة.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الأسعاف، تكون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية، وخصيصاً في الأماكن الرياضية، وهي مزودة بنظام الدفع الرباعي ومزودة بنظام تكييف تم تصميمها من قبل ورشة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وأيضاً تسهم في الوصول السريع للمرضى خلال 4 دقائق، بحيث والغرض من هذه المركبة تقديم الإسعاف الأولي لحين تسليم المريض لسيارة الإسعاف.
4: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة. في محلياتنا أيضا، افتتحت بلدية دبي جسرا جديدا في حديقة مشرف الوطنية بما يوفر تجربة متواصلة وأكثر أمانا لركوب الدراجات الجبلية عبر أكبر غابة في دبي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN أحمد الخوري مدير قسم الحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية في بلدية دبي.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة تشجع الناس على الرياضة والحركة. الجسر يربط أجزاء مسار الدراجات الجبلية بشكل متواصل وأكثر أمان، بحيث يقدر الدراج يكمل مساره بدون ما يوقف أو يعبر طريق المركبات، ويضم أيضا مسار منفصل للمشاة، وهذا يعزز السلامة وانسيابية الحركة داخل الحديقة. تطوير هالمرافق بالنسبة لنا مو مجرد إضافة بنية تحتية، لكنه جزء من منظومة متكاملة تجمع بين الرياضة والمغامرة والطبيعة، تلبي احتياجات سكان دبي وزوارها. حديقة مشرف الوطنية تعتبر نموذج مميز لها التوجه، كونها أكبر غابة في دبي ووجهة تجمع الطبيعة والأنشطة الخارجية، واليوم ندعو الجميع يزورون حديقة مشرف الوطنية ويجربون الجسر الجديد وينطلقون من مشرف هب ويستمتعون بتجربة متواصلة في قلب الطبيعة.
4: نواصل أخبار الصباح وأنتقل إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: عبرت باكستان عن تفاؤل كبير عقب مباحثات أجراها قائد الجيش ووزير الداخلية في العاصمة الإيرانية طهران في مسعى لإحياء المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا النقوي إن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان انتهى عند نقطة إيجابية للغاية، وأوضح أن تقدما كبيرا أحرز في المحادثات مع القيادة الإيرانية، وهذا أول تصريح لنقوي قوي بعد العودة من طهران برفقة وفد يضم أيضا قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير. ألغت الولايات المتحدة رسميا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، منهية إدراجا استمر منذ عام 1979، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. هذا وأظهر إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت إدراج سوريا على القائمة بعد استكمال المسار القانوني للخطوة التي كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام الجاري. ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب

0: ويرتفع بذلك عدد أفراد قوات حفظ السلام الذين قتلوا وهم يؤدون واجبهم في أنحاء العالم إلى 9 أشخاص هذا العام. في تونس استقبل مستشفى في جنوب تونس ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين انتشلت من البحر في اليومين الماضيين، كما قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، وذلك بعد غرق مركب كان يقل 15 تونسيا في نهاية الأسبوع. وأثار غرق المركب والذي كان يقل 7 أفراد من عائلة واحدة موجة من الحزن والغضب تحولت إلى احتجاجات ليلية. في كلمة ألقاها خلال اجتماع تحالف الراغبين في كييف، حث رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي حلفاء كييف على توفير حزمة من أنظمة الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء، في ظل التوقعات بأن تجدد روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في بلاده. ضرب إعصار قرية بوماس في جنوب غربي فرنسا مخلفا 10 المصابين مع إلحاق أضرار بنحو 300 منزل اقتلعت أسطح بعضها، مع أعلان السلطات الفرنسية حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف في مساحات واسعة في المنطقة. من الصف إلى الوظيفة، الصين تفتتح أول مدرسة لتخريج الروبوتات. التفاصيل بعد لحظات. في الصين إذن أول مدرسة للطلاب الروبوتات في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشينغيانغ في شرق البلاد، في خطوة تهدف إلى إعداد الروبوتات للعمل في بيئات واقعية من خلال منظومة متكاملة تشمل التقييم والتدريب والاعتماد المهني، وتنتهي بالحصول على شهادة للمهارات التخصصية تؤهلها للالتحاق بسوق العمل، بما يسهم في تسريع انتقال هذه التكنولوجيات من المختبرات إلى القطاعات الصناعية والخدمية. بهذا الخبر أنهي هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي الأخبار من شبكة ARN.
1: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
2: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية. أكسجين على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: هذه ساعتها الثانية من O2 على الهواء الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا، ويا صباح الورد. بس أبا أعرف المستمعين اللي شافوا الستوري وطرشوا لي الإجابات، من وين شفتوا 5 شعارات؟ سألتكم، قلت لكم نباكم تزورون الانستغرام الخاص فينا @الخليجية1009، بتشوفون ستوري لمسابقة ميامي شو اللي بيكون إن شاء الله على تاريخ 29 أغسطس من تنظيم القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009، ليلة استثنائية بنعيشها. فنحن نبا نعطيكم تذكرتين لحضور ميامي شو. كل يوم بننزل ستوري، وهذا الستوري فيه لوجوهات لميامي شو. نباكم تجمعون عدد اللوجوهات كل يوم، وآخر يوم للمسابقة تطرشون لي توتل الشعارات، كم كان التوتل. تمام، 5 شعارات إجابة خاطئة وبقوة. أباكم تزورون الانستغرام الحين، شوفوا الستوري عدل، احسبوا اللوجوهات عدل، وانتظر مشاركاتكم. مثل ما وعدكم مع بداية هاي الساعة، أطلق وياكم مسابقة رحلة الطريق إلى حتى اللي عادت لنا من جديد، وإن شاء الله تعالى يوم السبت 12 سبتمبر 400 مستمع محظوظ بينطلقون عبر طرق الجبال الساحرة لفندق جي اي حتى فورت الرائع. يعني بيكون عندنا إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة، وجوائز طول الصبح، وبيكون عندنا ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو يوم نرجع دبي. يعني أول شيء بنصير حتى نسولف هناك، نستانس، نغير جو، من بعدها نرد دبي ونسير لفندق جي اي ليك فيو. والحلو أنه بيكون هنالك مستمع من المستمعين بيرجع بيته معاه 10,000 درهم كاش. حلوين، 10,000 درهم، تخيلوا تكون من نصيبكم هذه الرحلة الرائعة. أكيد رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وبدعم من الخليجية 1009. الحلو الإقامة بتكون أكيد لعائلة، يعني شخصين كبار وشخصين صغار تحت الـ 12 سنة، طفلين، تقدرون أنكم تستمتعون بهذه التجربة. باب المشاركة مفتوح. أبا أسألكم سؤال جوهري، سؤال المليون. تخيل معاي، نتخيل نحن على الخيال بعد مسموح، تخيل ان 10,000 تكون من نصيبك، شو اول شيء بتسويه بهذه 10,000؟ تخيل وياي 10,000 درهم كاش، نعلن نقول فلان الفلاني مبروك فزتي انا ب10,000، شو اول شيء بتسويه بهذه 10,000؟ انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس هو 4,000، ايضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم، لا تنسوا اساميكم رجاء عشان تضمنون دخولكم للسحب، وان شاء الله تعالى بنهاية ساعتنا او بداية ساعتنا القادمة نسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا باكيد هذه الرحلة الرائعة الى حتى، ورحلة الطريق لحتى نستانس نغير جو. يعني بتكون تجربة مميزة صراحة، كل سنة الإيفنت هذا وايد حلو ممتع، سوالف وضحك وألعاب وجوايز، والصغارية يستانسون، وانتوا بعد تغيرون جو، وحتى جميلة تستاهل ان الواحد يزورها. إذن انتظر مشاركاتكم. سؤالي للمرة الأخيرة، لو كنت انت سعيد الحظ اللي بتفوز ب10,000 درهم، شو أول شيء بتسويه ب10,000؟ انتظر مشاركاتكم، يلا اتريا ابداعاتكم بعد. من روائع فؤاد عبد الواحد بالنسبه لي، كل حبك قلتها لك وايد حلوة الأغنية، خلينا نسمعها ونرجع نتابع وياكم O2 على الخليجية 1009 صباح الورد.
3: كل أحب قلتها لك لحشا ما هي تسلي، ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقرى. كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتن لي، والحكيم انك يداوي كل ضيق وكل حره.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحه، مضناك من الفرقه جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحه، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحه، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيله اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وأنا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: دفعة 9
1: اكتشفوا كريبتو كولايدر في 26 من يوليو في عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبو ظبي. استمتعوا بأحدث تجارب ليكس لوثر المليئة بالتشويق والسرعة الفائقة والمؤثرات الخاصة المذهلة. لا تفوتوا هذه التجربة. الافتتاح في 26 من يوليو.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5,000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة. خلاص خلصنا.
5: زين، كم بيطلع الحساب؟
6: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
7: تعاونية الاتحاد، وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلامة لكم جميعا وين ما كنتوا تسمعون حاليا. الكثافة طبعا لازالت مستمرة بالطرق الرئيسية المؤدية إلى دبي من الشارجة، شارع الاتحاد، شارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا شارع الإمارات، ولكن شارع الإمارات هو الأخف ازدحاما، فيفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات. داخل دبي الكثافة بدأت تزيد في المناطق الحيوية، ولكن بشكل عام نقدر نقول أن الحركة طبيعية وما في أي شيء يعرقل حركة السير، وما أقدر أشوف أي حوادث مرورية ولله الحمد. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحمد لله رب العالمين، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي لعين.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
4: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
5: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري، واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. بعد شوي إن شاء الله نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا برحلة الطريق لي حتى وإقامة فندقية رائعة جدا في جي اي ليك فيو، ورحلة لي حتى نستانس هناك في جي اي فورت. يعني تجربة مميزة جدا تنتظرنا. سألتكم قلت لكم لو عندكم 10,000 درهم شو بتسوون فيها أول شيء، واللي مشاركني بدون أسماء أنتظر أسماءكم. متى

0: اوتو اوكسجين على الخليجية
1: اوتو بالتعاون مع جزيرة ياس ابو ظبي.
2: السلام على مشاركاتكم، والله العظيم مشاركات رائعة جدا جدا جدا يا رز. تخيل وياكم الحين 10,000 هذه لو كانت من نصيبكم، لأن من ضمن رحلة الطريق إلى حتى بيكون هنالك سحب وبيكون عندنا فايز بيفوز ب10,000 درهم. يعني تجربة مميزة تنتظرنا. أول شيء بنسير من دبي وبنحرك لحتى نستانس هناك بأجواء ولا أحلى في فندق جي اي حتى فورت، وايد حلو الفندق هناك، يعني بنتريق بنعيش فعاليات عائلية ممتعة جوايز طول الصبح، وعقبها بنحرك لدبي وتحديد جي اي ليك فيو وبنقيم ليلة هناك، وبيكون عندنا عشاء حلو فاخر نستانس، وخلال العشاء بيكون عندنا سحب على جائزة بقيمة 10,000 درهم. بنبات هناك إن شاء الله، واحد منكم بيكون مستانس قلبه مليء بالفرحة لأنه عنده 10,000 درهم. نشرب الصبح نتريق وكل واحد ينطلق إلى بيته، فتجربة مميزة جدا تنتظرنا. وأكيد رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وبدعم من الخليجية 1009. 400 مستمع بيصير، متخيلين انتو؟ يعني بنستانس وناس ما من بعدها وناس. خلوني استعرض مشاركاتكم اللي وصلتني على رقم الاسمس 4000 ايضا عبر تطبيق الخليجية. اخوي سهيل صباح الخير يقول جزء منها للخير وجزء منها هدية لي واللي الوالدة. تمام التمام يا رب. أخوي خالد يا مرحب الساعة يقول أول شيء بتبرع لحفر آبار عن طريق الجمعية، ثانيا بشتري أحلى هدية لأمي تفرحها، وثالثا بشتري هدية لزوجتي والبناتي أفرحهم. يا رب يا أخوي، يا رب يا رب تكون من نصيبك. أختي مريم يا مرحب الساعة تقول بصراحة ما بصرفهم كلهم، بطلع جزء أستانس فيه وأشتري شيء خاطري فيه والباقي بخليه ليك احتياط، يعني أستفيد من المبلغ بدون ما أندم بعدين أني صرفته كله. والله لحظة، لا وين الصفقة وين الصفقة؟ السلام عليك، حلو حلو هذا التفكير التكتيكي. تحياتي لك اختي مريم ويسعد صباحك. اختي شريفة تقول هدية للوالدة. اخوي هزاع يقول بيسوي خطة سريعة لتقسيم المبلغ بحكمة لضمان الاستفادة القصوى ويشتري سيارة. كافو عليك هزاع. نو بعد ما شاء الله تبارك الرحمن. أخوي محمد إبراهيم يقول بيشتري سيارة، يا رب يا أخوي يا رب. أخوي أحمد تحياتي لك يقول أول شيء بشتري تليفون جديد لزوجتي وأيضا له، يا رب تسمعون الأخبار الطيبة بهذا التليفون الجديد. أخوي محمد أبو الخير يقول لو ياي 10,000 حين بسافر اليابان. الله الله على اليابان وجمال اليابان، يا سلام اشتقت اليابان. أوهايو غوزايمس جماعة الخير. أخوي عبدالله البدواوي يقول بيسافر فيها. أختي عايدة صباح الخير تقول بشتري هدية لعيد ميلاد طفلين توينز أحبهم من الأهل وبشتري ذهب اللي كان خاطري فيه، يا رب. أختي مريم تقول بحطهم للإيجار. أخوي صافي يمكن SAFE بعطيها الأبوي، مريم بعطيها الزوي، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن مشاركات عديدة وصلتنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا صباح النور والسرور. أول شيء بحمد الله على النعمة والرزقة اللي كتبها لي 10,000 كلها تروح حق عيالي الله يحفظهم، اللهم آمين يا رب. خوي سعيد يقول بضيفها في بجت سفرة نيويورك ولا سفرة لاب لاند. يلا يا رب يا أخوي سعيد إن شاء الله تكون من نصيبكم. أتمنى الكل يفوز والله العظيم هذا، ولكن دائما هاي الدنيا فايز واحد يكون عندنا. نهاية الرقم 3666 يقول إذا ربحت 10,000 بعطيها للوالدة الله حفظها، اللهم آمين يا رب. أنت تعتبر مشارك ولكن ما طرشت لي اسمك، ليش ليش طرشوا مش مشاركات بدون أسماء؟ يلا خلنا الحين نشوف الكمبيوتر منو بيختار يفوز ويانا بهذه الرحلة الرائعة اللي تنتظرنا لحتى. من هو الفائز في هذه المسابقة؟ حاولت أمشي على الإيقاع ما ضبطت. مبروك يا محمد إبراهيم، بالبركة أخوي محمد. ألف مبروك أخوي محمد، فزت ويانا وإن شاء الله تعالى بتكون ويانا في رحلة الطريق اللي حتى، وبيكون عندك إقامة فندقية لأربع أشخاص، اثنين كبار وطفلين بعمر اللي هو دون الثانية عشر. بالبركة وحظ أوفر اللي شاركونا. المسابقة مستمرة ويانا إلى نهاية الأسبوع.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي منها للوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبه يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. أشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي أنا فيني فحيح، أستوعب أخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، أصرخ من الأعماق وأقول الصحيح، إنك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك أفواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.

0: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: روائع عمان بانتظاركم معدنات للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: تعاوني الاتحاد وما كنتوا قريبين منكم.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول مستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. بدأت الإدارات المدرسية في الدولة اجتماعات مكثفة لاستكمال الخطط الأكاديمية والتنظيمية وتحليل نتائج الطلبة بالتوازي مع توزيع الحصص والجداول والشعب المدى الدراسية، بما يضمن اكتمال الجاهزية قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا النقوي إن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بازكشكيان في طهران انتهى عند نقطة إيجابية للغاية، وأوضح أن تقدما كبيرا أحرز في المحادثات مع القيادة الإيرانية. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه دون أن يحدد أو يقدم تفاصيل بشأن توقيت أو ملابسات المحاولة، وأشار إلى أن المعلومات بشأن محاولة الاستهداف كانت خاضعة لحظر النشر ولرقابة أمنية لأشهر عدة. ألغت الولايات المتحدة رسميا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، منهية إدراجا استمر منذ عام 1979، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. أعلنت الأمم المتحدة أن 2 من قوات حفظ السلام من إثيوبيا قتلا و7 آخرين أصيبوا في كمين أمس وقع في ولاية جنقلي في دولة جنوب السودان. حث رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على توفير حزمة من أنظمة الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع تحالف الراغبين في كييف في ظل التوقعات بأن تشدد روسيا هجماتها. ضرب إعصار قرية بوماس في جنوب غربي فرنسا مخلفا عشرات المصابين مع إلحاق أضرار بنحو 300 منزل اقتلعت أسطح بعضها، مع إعلان السلطات الفرنسية عن حالة تأهب برتقالي بسبب العواصف في مساحات واسعة في المنطقة. كما أفادت السلطات بأن الإعصار أسفر عن إصابة 41 شخصا. وبهذا تنتهي
0: شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 1-0-09. تسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1-0-09.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-0

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: هذه الساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بـ O2 على هو الخليجي 1009. يا صباح الورد للجميع. عبد الله المهيري لا زال مستمر وياكم. أبا أسافر وياكم لعدة دول حول العالم، مو بعصبة نتمشى ونغير جو، لا خلينا نلقي نظرة على أغرب الوظائف الموجودة في هذا العالم. يعني يقولكم أن سوق العمل العالمي يعني مو موجود داخل قوالب المعتادة، عرفتوا الشغل المكتبي والأشغال اللي سامعين عنها دايما، لا في وظائف غريبة عجيبة. يقولكم أنه خلونا نسير الصين، يقولكم أنه هناك نقدر أن يعني خلنا نقول ناخذ خدمات شباب اسمهم كن اللي هو خلنا نقول اللي مع باربي، عرفتوا شخصية كن، فمسمين هالشباب بأكيد اسم كن، يقدر يرافقنا في التسوق، مناسبات اجتماعية، أيضا يقدر يطبخ ينظف، وأيضا يعني خلنا نقول في نوع منهم موجودين في الكوفي شوبس، بحيث أنه يعني يقعدون مع الزباين، إذا مثلا أنت ساير روحك تبى تسولف ويا حد تقدر أنك تستعين بخدماته بحيث أنه يقعد وياك ويسولف، وإذا تلعبون جيمينج مثلا يقدر أنه يكون يور بارتنر بالجيم. فالموضوع يعني ماشي حاله هناك عندهم. طبعا اسمحوا لي بقول الأرقام بالدولار لأنه شيء عالمي، فتقريبا خلنا نقول على الساعة الوحدة يأخذون $60 لهذه الخدمات، متخيلين أنتوا؟ ننتقل للنرويج. تخيلوا أن السكان هناك في منطقة معينة يقدرون أنهم يشتغلون كحراس للدببة القطبية، وهذا الشيء لحماية السياح والمصورين والباحثين خلال تحركهم في المناطق الجليدية. تقريبا يأخذون مال $52 في الساعة. انزين شو عندنا بعد؟ عندنا في البرازيل لو نسير هناك بيكون هنالك تدريب على السباحة لشباب وبنات عشان يلعبون دور حورية البحر ورجال البحر، بحيث انه يقدرون يسبحون

تحت الماي لمدة طويلة وهم مركبين الذيل الصناعي الثقيل. فهذا الموضوع طبيعي جدا وأوردي يعني استوى فيه زيادة شعبية على هذا النشاط. أحلى وظيفة شفتها من بين كل هالوظائف إن في بريطانيا تقدر إنك يعني مثلا ما تبغى توقف طابور شيء طابور طويل قدامك تقدر تستأجر شخص يوقف مكانك هو يشتري لك تذكرة تليفون خدمات يخلص لك إجراءات تقدر إنك تستأجر خدماته وهو يوقف الطابور إن شاء الله 10 دقائق إن شاء الله ساعتين هو بيتكفل بالموضوع لين ما يخلص لك إياها ومبلغ صراحة يدخل في اليوم يعني واحد مختص قال إنه يدخل تقريبا $220 في اليوم متخيلين؟ يعني مبلغ والله مو بهين. فهنالك الكثير من الوظائف الغريبة حول العالم في اليابان وفي ساعات الذروة. هذا الفيديو أوردي نحن وايد شايفينه على السوشيال وإلى الآن الفيديو يكون منتشر دائما اللي هو المساعدين في محطات القطارات اليابانية اللي يكونون لابسين اللي هو القفازات البيضة يساعدون في دفع الركاب لدخول القطار. نعم يعني القطار أوردي مكتظ فهم يدفعون الركاب عشان يقدرون كلهم يدخلون داخل المقطورة والباب يقدر يسكر بأمان. فجربتها بنفسي والله ما أدري منو قال لي أنزل في البيك تايم وفي طوكيو كنت ونازل لا أنا وشنطة السفر مالي أبا أسوي شوبينج والله العظيم إن شو أقولكم ضغط كتف بكتف وظهر بظهر مستحيل كانت تجربة غريبة. فهذه الوظيفة موجودة يأخذون عليها تقريبا $13 في الساعة. شو هالوظائف الغريبة جوات الخير متخيلين؟ أنا أكثر واحدة صراحة شدتني اللي هي سالفة الطوابير اللي يترية في الطابور والله أحس إنه بيخلصنا من مشكلة وقفة الطابور صح ولا لا؟ شو من هذه الوظائف حسيته أكثر وظيفة غريبة عليكم؟ دائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. وأثناء سفراتكم هل شفتوا وشاهدتوا وظيفة غريبة يعني استوقفتكم؟ انتظر مشاركاتكم ودائما أسعد بها. خلينا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من عايض احتجيني نسمعهم نرجع نتابع وياكم.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: هذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية،
2: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. خايف أحبك، يا سلام على هاي الأغنية، يا سلام عليها، من روائع عبد المجيد عبد الله. إن شاء الله تعالى خلال الساعة هاي بخبركم عن أفضل المناطق اللي نقدر نستثمر فيها عقاريا وفيها استقرار بالأسعار وقيمة رائعة جدا. نتكلم عن إن شاء الله تعالى تباعا بـ O2 صباح الورد.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: وجهك ونطق لسانك وبسمتك غير، خلطة شهد ولا عسل ولا سكر، على تلاعة جيدك أمسي بخير، كم لي ونابه منبهر وتفكر،
3: منبهر وتفكر
2: بينه وبين عيونك اللي مخادير، أقول وش بنسى وش بتذكر،
3: وش بتذكر وش بتذكر.
2: معطال كاعب غاني مغنج صغير، غرنوق روض فوقه الوسم بكر، شوفتك ليتام المشاعر تباشير، تحيي صفا جو في بعدك تعكر، القلب بيتك وانت كل المساير، اقرب وخل الباب خلفك مسكر، ادخل وخل الباب خلفك مسكر.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيت سكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع awinc.com.
5: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
6: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
7: الليلة غير أفراح وخير،
6: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
7: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
8: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان ل5 سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك ل5 سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
9: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
10: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
11: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
12: تعاونية الاتحاد وين ما كنتوا قريبين منكم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلامة لكم جميعا وين ما كنتوا تسمعونا حاليا. الكثافة طبعا لازالت مستمرة بالطرق الرئيسية المؤدية إلى دبي من الشارجة، شارع الاتحاد، شارع الشيخ محمد بن زايد، وأيضا شارع الإمارات، ولكن شارع الإمارات هو الأخف ازدحاما، فيفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات. داخل دبي الكثافة بدأت تزيد في المناطق الحيوية، ولكن بشكل عام نقدر نقول أن الحركة طبيعية وما في أي شيء يعرقل حركة السير، وما أقدر أشوف أي حوادث مرورية ولله الحمد. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحمد لله رب العالمين، الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربطوا صروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: الخليجية.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
3: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. زيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير، أفراح وخير،
4: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: جيم على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم والاستماعكم، واتمنى لكم بقية يوم ولا أحلى، وصباحكم يكون بيرفكت يا رب. طبعا بالنسبة لي خلينا نتكلم عن أسعار العقارات عندنا في دبي. الحمد لله رب العالمين خلال الفترة هذه يعني الاستقرار هو سيد الموقف في سوق العقارات، فيقولكم أن الأسعار يعني تنافسية جدا. أفضل منطقة خلينا نقول للي حابين أنهم يشترون لغرفة وصالة عندنا مجمع دبي للاستثمار DIP، يعني تخيلوا الغرفة وصالة تقريبا 779,000. فاللي يدور على استثمار الحين الأسعار يعني ما شاء الله وايد وايد وايد زينة. عندنا في التاون سكوير كانت بالمرتبة الثانية تقريبا 930,000 للغرفة والصالة، مدينة دبي الرياضية 960,000 درهم. بالنسبة لي خلنا نقول المناطق القريبة من هذا الحد يعني توصل ماكسيمم لمليون و100,000. عندنا مدينة دبي للإنتاج، مدينة دبي للاستديوهات، دبي ساوث، واحدة دبي للسيليكون، JVC، موتور سيتي، أيضا مجمع دبي للاستثمار مثل ما قلت لكم، وتاون سكوير، ومدينة دبي الرياضية. كل هذه المناطق تقدم لنا متوسط يعني خلينا نقول مثل ما قلت لكم أقل شيء كان مال 779,000 إلى تقريبا مليون و100,000. هذه للأشخاص اللي يفكرون بالاستثمار، هذه المناطق جدا حيوية. يعني أنا ساكن في JVC، فيعني المنطقة هذه حيوية بشكل رهيب جدا ولا زالت تتطور ودائما في تطور. فاللي يفكر أنه يأخذ له شيء للاستثمار، هذه المناطق هي الأفضل كقيمة وأيضا كمردود. لو تفكر فيها للمستقبل أكيد كمردود بتكون متميزة جدا. الله يوفق الجميع يا رب ويرزقنا من ماله وحلاله يا رب العالمين. وبس يا جماعة الخير أتمنى لكم يوم سعيد ومميز وموفق. شو ما كان عندكم اليوم، خطط، ميتينجز، بروجيكتس تبون تسلمونها، إن شاء الله يا رب أموركم تكون طيبة وبالتوفيق والنجاح يا رب العالمين. موعدي جدد وياكم باكر إن شاء الله تعالى صباحا بمشوار جديد من أوتو من 7 إلى 10 صباحا. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا نقدا يناعم الوجنتين وصافية البشرها، وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها، حتى نضع للجدال العاطفي حدا. وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها، الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: مستقبلكم على وتيرتكم، تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليما ذكيا ومرنا يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
1: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: دناتا خيرات أبكى.
4: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
5: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصائر، الفواكه، وجبات خفيفة. خلاص خلصنا.
6: زين، كم بيطلع الحساب؟
7: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تيوان.
8: تعاونية الاتحاد، وما كنتوا قريبين منكم.
9: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول مستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام قيم الخير والمحبة والإنسانية من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم، داعيا الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام. بدأت الإدارات المدرسية في الدولة اجتماعات مكثفة لاستكمال الخطط الأكاديمية والتنظيمية وتحليل نتائج الطلبة بالتوازي مع توزيع الحصص والجداول والشعب الدراسية بما يضمن اكتمال الجاهزية قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي إن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان في طهران انتهى عند نقطة إيجابية للغاية، وأوضح أن تقدما كبيرا أحرز في المحادثات مع القيادة الإيرانية. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه دون أن يحدد أو يقدم تفاصيل بشأن توقيت أو ملابسات المحاولة. ألغت الولايات المتحدة رسميا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب منهية إدراجا استمر منذ عام 1979 في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. أعلنت الأمم المتحدة أن 2 من قوات حفظ السلام في إثيوبيا قتلا و7 آخرين أصيبوا في كمين أمس وقع في ولاية جونقلي في دولة جنوب السودان. حث رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده على توفير حزمة من أنظمة الدفاع الجوي قبل فصل الشتاء في كلمة ألقاها خلال اجتماع تحالف الراغبين في كييف في ظل التوقعات بأن تجدد روسيا هجماتها. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية. الخليجية 1-0-0-9.
2: عشر الصبح على ساعة الخليجية. دانت الأثير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.

ما أنكر ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقاء وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخل عبات ونفضها.
2: كان السحاب أرخل عبات ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود اللثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلم
2: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: والخليج على الخليجية.
1: هذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة. نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كان سنف الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر النخالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: استانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
0: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. من 15 إلى 17 من سبتمبر ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي 25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: خليكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى مكان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي. طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني أنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا، اعرفوا المزيد.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
4: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: 1009
2: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينه.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديني العود.
2: دانت الأثير.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: هذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: وخلك على الشباك وتأمليني وأنا على الشباك وتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني أبيع مشروب الأمل للمساكين، وحصلك بين الخرافة وبيني، والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني، الله مروع همست العين للعين. أذكر بأني قلت لا تعشقين، وقلتي بكيفي أصلا إحنا مجانين، الحب ما يكفي عمر صدقيني، إلي متى نبقى مع بعضنا سنين، وبعد السنين أصيح وينك وويني، وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك، لا تنطريني، ما يعشق الشباك غير الحزينين.
1: أشعار على الخليجية،
2: أشعار على الخليجية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك لل استمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين أربعة تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية، من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
6: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

0: أحلى طرب.
1: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
2: جلسات على دار

0: أشعار فساء على الخليجية. أشعار فساء على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
1: أشعار
0: فساء، أشعار فساء
1: على الخليجية.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: وح

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
2: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير جهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول مستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارات الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام قيم الخير والمحبة والإنسانية من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم، داعيا الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمة وهي في خير وأمن وأمان واستقرار. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع كارلوس إسبا وزير خارجية جمهورية البيرو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران حاولت اغتيال أحد أبنائه دون أن يحدد أو يقدم تفاصيل بشأن توقيت أو ملابسات المحاولة، وأشار إلى أن المعلومات بشأن محاولة الاستهداف كانت خاضعة لحظر النشر ولرقابة أمنية لأشهر عدة. ألغت الولايات المتحدة رسميا تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب منهية إدراجا استمر منذ عام 1979 في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. تمكن رجال الإطفاء من احتواء 27% من حريق غابات سريع الانتشار اندلع في ولاية نيفادا الأمريكية كما أعلنت السلطات. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير. معش الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك. الخصم أو الائتمان. أفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك. الخصم أو الائتمان.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأذين.
1: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلاناً تجريبياً. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. اجلس واسمع أحلى طرب.
1: ما هو أنت اللي تكلمني؟
2: 1009.
3: امتى أنا شوفك يا كامل وصوفك؟

0: إكليس إكليس إكليس إكليس جلسة على دانة الأثير.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير
1: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولمبتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان. نوم الليل رجع عليه النوم لهالسهر، لهالسهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت أستلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
5: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
6: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
5: الأغاني الخليجية على دار

0: صوت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول مستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي كارلوس إسبا وزير خارجية البيرو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها قصفت سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء بيفيدينا قرب أوديسا، إضافة إلى منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. تمكن رجال الإطفاء أمس من احتواء 27% من حريق غابات سريع الانتشار اندلع في ولاية نيفادا الأمريكية وفقاً للسلطات. يتجه الإعصار سدي المتوسط القوة اليوم نحو جنوب اليابان وشمال تايوان، حيث من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة في الوقت الذي أعلنت فيه تايوان مقتل شخص وفقدان 4 آخرين جراء ظواهر جوية منفصلة بجنوبها وشرقها. قالت كندا إنها ستكشف اليوم عن ردها على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009.
2: أنا أخطيت ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

0: ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
1: كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
0: هذا الشجن حرثي والأحلام
1: والأحلام
0: غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ جالس في حالي ولحالي هزني الشوق وذكرتك، يعني معقولة يا غالي كل هذا وما وحشتك؟ غيبتك طالت ليالي يا عسى خير وعذرتك، خوفي وكل انشغالي دون ما أقصد جرحتك. يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. يعلم الله وقلبي شاهد أن عيني من أملها بس تشوفك عندي قاعد، روحي ترجع في محلها. وتدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. تدري يوم احنا نتباعد كلها الدنيا وأهلها، يفقدون إنسان واحد وفقدان الدنيا كلها. كان قلبك يا فتوني طاوعك تنسى حبيبك، أنا ببقى مع شجوني وانت روح الله حسيبك. بس تأكد يا عيوني لو غدا غيري نصيبك، وانت وياي وبدوني ما أبي مكروه يصيبك. وجالس في حالي ولحالي
1: على الخليجية.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: تتردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبدالله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
6: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
7: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
8: دوت كوليجي.
7: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
8: دوت كوليجي.
7: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
8: دوت كوليجي.
9: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
8: دوت كوليجي.
9: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
8: I don't have an answer for that.
0: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
0: بالتعاون مع سنتر بوينت.
8: Is there something else I can help with?

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك، ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علينا ناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: كانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجانا على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاما يقيمون ويأكلون الوجبات مجانا في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن اسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن اسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل64 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. قالت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح الساحلية بشمال غرب مصر إن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون إثر حادث تصادم بين حافلة ركاب متوسطة وأخرى صغيرة كانت تقل عمالا بطريق إقليمي جديد عند منطقة الديك برأس الحكمة صباح اليوم. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها قصفت سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء ميفندينا قرب أوديسا، إضافة إلى منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. اشتدت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار نار اليوم في مناطق مختلفة من جنوب الصين، حيث غمرت المياه منازل ومتاجر وأجبرت آلاف السكان على الإجلاء في حين اتجه إعصار آخر نحو اليابان وتايوان. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ثنتين الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1
3: 0

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009 ومن خلال لقائنا في هذا المساء اللي تواصل معكم وأيضا من خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر 4000 رحب وأيضا من خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر 4000 رحب

0: وإلى أول موضوعاتنا في لقائنا ووقفتنا الأولى مع جرين تي.
1: جرين تي. جرين تي.
0: هناك الكثير من الفيتامينات اللي تناولها الإنسان خلال اليوم، ولذلك اليوم أسأل المستمعين يا ترى ما هو أنسب وقت اللي تشوف أن هذا الوقت هو أنسب الأوقات لتناول الفيتامينات؟ ما هو الوقت الأنسب لتناول الفيتامينات؟ مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دوت صارات، يا ترى شو الوقت اللي تشوف أنه فعلا هو أكثر الأوقات المناسبة لتتناول فيها الفيتامينات، هل صباحا أم بعد الظهر أو مساء؟ أمل، أهلا وسهلا يا أمل، مساء الخير ونور السرور ومساء الحياة الجميلة والكبيرة، شكرا لك أمل، وأيضا كذلك المستمعين التواصلين من خلال مسيداتهم. طيب إذن يا ترى هل هناك وقت أنت تشوف أنه هو الوقت الأنسب لتناول الفيتامينات خلال اليوم؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسيجاتكم.

0: Events.
1: Events.
2: وفي إيفنت رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد عبر الخليجية 1009. وفي يوم السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي إي حتى فورت الفخم، ومن خلال إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، إضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي إي لكبيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية مقدارها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير. وبنتعرف من خلال هذه الرحلة على الكثير من الأماكن الرائعة في حتى، إضافة إلى تعرفنا على الكثير من العروض المميزة التي يقدمها شركائنا من خلال رحلة الطريق إلى حتى لمستمعينا. وكما ذكرنا، أكثر من 400 مستمع سيستمتعون بهذه الأجواء الرائعة في حتى في تاريخ يوم السبت 12 سبتمبر. وكذلك إضافة إلى دعم الخليجية 1009.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة. نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خل شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذه لو من أحصانك تحل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لها الهواها دوم وداد.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في واير.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
4: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة.

أعود إلى مسيداتكم. عندي أمل. مساء الخير يا أمل. تقول صباحا وفي فيتامينات قبل النوم من نفس المغنيسيوم أيضا كذلك اللي تقول تختلف طبعا أوقاتها. وفعلا بأن يشير أحد المواقع العلمية إلى أن المبدأ الأساسي فيما يخص الفيتامينات هو مبدأ الذوبان. الفيتامينات الذائبة في الدهون مثلا فيتامين A, D, E و K تمتص بشكل أفضل مع الأطعمة الدهنية، لذلك ينصح بتناولها مع الوجبات. أما الفيتامينات الذائبة في الماء مثل فيتامين سي، فيتامين مجموعة بي تمتص على معدة فارغة، لذلك فإن التوقيت أقل أهمية بالنسبة أيضا لهذه المسألة. المعادن التي تتداخل مع بعضها البعض لذلك وضعها مختلف تماما، قد يعيق مثلا يعيق الكالسيوم امتصاص الحديد، لذلك بفضل يعني يفضل تناول هذه المكملات على فترات متباعدة. عادة ما يتم امتصاص الحديد بشكل أفضل على معدة فارغة، على الرغم من أنه قد يسبب تهيجا في المعدة لدى بعض الأشخاص، لذلك من الأفضل تناوله أثناء تناول الطعام. إضافة إلى ذلك يعتبر الارتباط بالصحة العامة مهم أيضا، مثلا تنشط مجموعة فيتامين بي يعني تنشط بعض الأشخاص، لذلك ينصح بتجنب تناولها ليلا، بينما يعزز المغنيسيوم على النقيض الاسترخاء ويشعر بعض براحة أكبر في المساء. الاستنتاج الرئيسي لهذه البحوث يعتبر أن انتظام تناول المكملات الغذائية لمعظم الناس أهم من الوقت المحدد، لأن المكملات الغذائية تفيد عند تناولها بانتظام، والوقت الأمثل هو مسألة راحة وتحمل أكثر من كونه مستندا إلى أساس علمية دقيقة. المكملات الغذائية ليست بديلا عن نظام غذائي متوازن، معظم الأصحاء الذين يتابعون نظام غذائي متنوع لا يحتاجون إليها أصلا، وعموما من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية خاصة للأشخاص الذين يتناولون أدوية أخرى. لازلت وصلنا معكم وعلى الخليجية على 1-0-0-9، وأيضا من خلال لقائنا بنتعرف بعد قليل على مبادرة الطريق إلى حتى، وكذلك أيضا بعض التفاصيل الخاصة بشركائنا في هذه المبادرة.

أنا أضحك لكن ضحكتي تبكي، أنا ساكت لكن نظرتي تحكي، أنا مفارق حبيبي.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

ورحلة طريقي إلى حتى عادت إليكم من جديد في يوم السبت 12 من سبتمبر. سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة في حتى، ومن خلال العديد من الفعاليات المتعددة والجوائز كذلك المميزة التي سيتم تقديمها من خلال هذه المبادرة. ومن ضمن شركائنا في الطريق إلى حتى جامعة حمدان بن محمد الذكية التي تأسست في دبي في عام 2002، أكثر من عقدين من الزمان من الخبرة في التعليم الذكي والمرن، وأكثر من 438 ألف متعلم عبر المسارات الأكاديمية والمهنية والتعلم مدى الحياة. برامج بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه معتمدة ونموذج تعليمي رقمي ومرن يدعم التعلم مدى الحياة وتطوير مهارات المستقبل من خلال جامعة حمدان بن محمد الذكية. ونتمنى للجميع الاستمتاع كذلك أيضا من خلال هذه الرحلة الكبرى إلى حتى، وكذلك أيضا من خلال دعم شركائنا في الخليجية 1009.

0: تردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج
4: وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.
5: أشعار في الساعة.
6: أشعار في الساعة.
5: على الخليجية.
3: أشعار في الساعة. على الخليجية.
7: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بالا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها. المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم
8: يبتسم.
7: والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمها إيش فاتها؟ تحتاج رسام أو تحتاج حصة رسم؟ النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. دسم ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها
8: لوعاتها،
7: يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياه ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
5: اشعار في الساعه.
6: اشعار في
5: الساعه. على الخليجيه.
3: اشعار في الساعه.
4: في الساعه.
3: على الخليجيه.

الأثير. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير بيهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن زايد في ذكرى مولد خير البشر، نستلهم من سيرته قيم الخير والمحبة والإنسانية. محمد بن راشد نهنئ الأمة الإسلامية بذكرى مولد رسول الإنسانية. عبد الله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية البيرو ويبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام قيم الخير والمحبة والإنسانية من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم، داعيا الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هنأ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمة وهي في خير وأمن وأمان واستقرار. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي كارلوس إسبا وزير خارجية البيرو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون في المجالات كافة بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. وهنأ سموه معالي كارلوس إسبا بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في البيرو، مؤكدا تطلعه إلى العمل معه بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور في علاقات التعاون بين البلدين. واستعرض الجانبان مسارات العلاقات المتنامية الإماراتية البيروفية مع مرور 40 عاما على إقامة العلاقات بين البلدين في عام 1986. انطلقت اليوم فعاليات الدورة 31 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات 2026 الذي يستمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الطبيين والمتخصصين في قطاع الصيدلة من مختلف أنحاء العالم، ويسلط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات التي ترسم مستقبل القطاع الدوائي. طارق عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لأندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض وأندكس للتصميم تحدث لمركز أخبار ARN حول المعرض.
5: السنة هذه يعود مؤتمر ومعرض دفات بحضور دولي واسع بالتزامن مع مؤتمر ومعرض بايتا شو، اللي يجمع تحت سقف واحد نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في قطاعات الصيدلة والمكملات الغذائية والصحة بمشاركة أكثر من 1100 علامة تجارية تمثل 85 دولة، مع توقع استقبال نحو 25,000 زائر ومشارك في مجال الصيدلة. كما يتضمن الحدث برنامج علمي متكامل يشارك فيه 125 متحدث ويشمل أكثر من 100 محاضرة علمية و12 12 ورشة عمل و400 ملصق بحثي. طبعا دوفات ليس فقط معرض لأحدث المنتجات والتقنيات، بل يعتبر منصة عالمية لتبادل المعرفة ومناقشة تطورات القطاع وبناء الشراكات التي تسهم في رسم مستقبل الصناعات الدوائية والصحية.
4: نواصل الأخبار ولكن بعد هذا الفاصل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل64 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشام 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ويهدف برنامج خطوة أمل إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الطبية والتأهيلية تشمل التقييم الطبي وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية وتنفيذ جلسات العلاج الطبي والتأهيل الحركي، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة بما يسهم في تمكين المستفيدين من التكيف مع الأطراف الصناعية واستعادة قدرتهم على الحركة والعودة إلى ممارسة حياتهم اليومية. ويشهد البرنامج استمرار تنفيذ الخطط العلاجية والتأهيلية للمستفيدين، حيث يواصل الفريق الطبي المتخصص تقديم جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل وفق برامج فردية تصمم بما يتناسب مع الحالة الصحية لكل مستفيد لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية وتعزيز سرعة التعافي. بين أمطار تغمر المدن وفيضانات تجبر الآلاف على الإجلاء وإعصارات تمتد من آسيا إلى أوروبا، تتسع رقعة الاضطرابات الجوية حول العالم وسط تحذيرات متصاعدة ورفع لحالة التأهب في أكثر من منطقة. وتبدأ الصورة من جنوب الصين، حيث اشتدت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار نار اليوم في مناطق مختلفة، فغمرت المياه منازل ومتاجر وأجبرت آلاف السكان على الإجلاء. وتزامنا مع ذلك، قالت وسائل إعلام رسمية إن الأمطار الغزيرة مرشحة للاستمرار في أجزاء من فيتنام وجنوب الصين حتى الأربعاء، مع توقعات بهطول كميات كبيرة من الأمطار في مناطق متعددة. وفي مسار آخر للمنخفضات والعواصف في المنطقة، يتجه الإعصار سودي المتوسط القوة اليوم نحو جنوب اليابان وشمال تايوان، حيث من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة، في الوقت الذي أعلنت فيه تايوان مقتل شخص وفقدان 4 آخرين جراء ظواهر جوية منفصلة بجنوبها وشرقها، ومع اقترابه من الجزر الجنوبية الغربية لأوكيناوا. حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب رياح مدمرة مصحوبة برياح شديدة للغاية وأمواج عاتية. وأمام هذه الظروف، حثت الوكالة سكان المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لحدوث انهيارات أرضية، فيضانات، ارتفاع مياه الأنهار جراء هطول الأمطار الغزيرة. وعلى الضفة الأوروبية، من المشهد ذاته، قالت السلطات في إقليم أود بجنوب فرنسا إن إعصاراً اجتاح المنطقة في وقت متأخر من أمس، ما ألحق أضراراً بأكثر من 300 منزل وأدى إلى إصابة 15 شخصاً. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: 1009

0: الخليجية.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9. مريم سيف، حياتي الله يا مريم، شكرا لك، وإن شاء الله دائما كل فقراتنا تنال على رضاكم. مشكورة أختي مريم، أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلات وعلى الخليجية. وقفتنا التالية اليوم خلال تواصل مستمعين، نسمع حاليا الكثير من التقارير العلمية وكذلك أيضا حتى الصحية عموما بشكل عام، الحديث عن ما يسمى بالعلاج الذكي أو العمليات الذكية أو العلاج الذكي. فيا ترى هل سمعت عن هذه المسألة؟ ويا ترى ما هو الجديد في هالموضوع؟ هذا اللي بنتعرف عليه خلال ساعتنا. ما هو معنى العلاج الطبي الذكي؟ في جانب معين بنتكلم عن جانب العلاج الذكي وعن جانب السكري، عن جانب العلاج الذكي وعن جانب السكري على وجه الخصوص.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية. Events.

وفي إيفنت رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد عبر الخليجية 1009. وفي يوم السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي إي حتى فورت الفخم، ومن خلال إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، إضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي إي لكبيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية مقدارها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير. وبنتعرف من خلال هذه الرحلة على الكثير من الأماكن الرائعة في حتى، إضافة إلى تعرفنا على الكثير من العروض المميزة التي يقدمها شركائنا من خلال رحلة الطريق إلى حتى لمستمعينا. وكما ذكرنا، أكثر من 400 مستمع سيستمتعون بهذه الأجواء الرائعة في حتى في تاريخ يوم السبت 12 سبتمبر. وكذلك إضافة إلى دعم الخليجية 1009.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين. يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع مني يدين يدين. حروب الذاكرة ما ترحم من المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني، يوديني ومر السور، وأثره صار يعرفني حمام السور. ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني، على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور. يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني، على الخياط شرهات النظر يلعاد كالمزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني. شبيهتها في الأرض النايلة فردية بن عمور، إسناد ولامشت كانها تشل الرجل من طين، تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي، وبنجخد بصديق ويارد الحروة بدون شعور، وسلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبين.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
6: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.

يا مساء السعادة لكل المستمعين المتواصلين وأيضا من خلال مسجداتكم. شكرا لك محمد فاضل وتاج, شكرا على المسج. أيضا كذلك شكرا لك يا أمل وكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم وحديثنا عن العلاج الذكي الذي يستجيب لارتفاع مستوى السكر تلقائيا. طبعا في كل يوم هناك الكثير من الدراسات العلمية اللي تواكب حاجة الناس إلى بعض الأنواع من الأدوية اللي ممكن أيضا تكون أفضل وأكثر نفعا من أدوية سابقة. الفريق من الباحثين طور نظام علاجي حيوي جديد. هذا النظام قد يغير طريقة التعامل مع مرض السكري في المستقبل تماما. وبالتالي يعتمد هذا النظام على, يعني أولا الشيء الرئيسي يعتمد على بكتيريا نافعة معدلة وراثيا تستطيع رصد ارتفاع مستوى السكر في الدم وإفراز هرمون. هذا الهرمون يساعد في خفضه تلقائيا ثم التوقف عن إنتاجه عندما يعود السكر إلى مستواه الطبيعي. طبعا نشرت هذه الدراسة التي تناولت هذا النظام والذي اختبره العلماء وأظهرت التجارب تحسن تنظيم سكر الدم وعدد من المؤشرات المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي. يستند النظام إلى بكتيريا, هذه البكتيريا يمكن أن تكون نافعة وهي سلالة تستخدم في بعض التطبيقات البحثية والغذائية. وعدل الباحثون هذه البكتيريا وراثيا حتى تعمل كمستشعر حيوي داخل الأمعاء, وبالتالي بعد تناول البكتيريا عن طريق الفم تستقر مؤقتا في الأمعاء حيث تراقب البيئة المحيطة بها. عندما يرتفع مستوى الجليكوز تلتقط البكتيريا هذه الزيادة من خلال دائرة جينية صممها الباحثون خصيصا لقياس السكر. طبعا تعتمد هذه الدائرة على بروتين حساس يدخل الجليكوز إلى البكتيريا يتحول خلال عملية الاستقلاب إلى جزيء يرتبط بالبروتين ويغير النشاط هذا البروتين, وبالتالي نتيجة لذلك تنشط الجينات العلاجية داخل البكتيريا. وعندما ينخفض السكر ويعود إلى المعدل الطبيعي تتوقف الإشارة التي تنشط الدائرة الجينية فتتوقف البكتيريا بدورها عن إنتاج الهرمون. وتكمن أهمية هذه الآلية في أنها تهدف إلى تقديم العلاج عند الحاجة بدلا من إعطاء جرعة ثابتة طوال الوقت. طبعا واجه الباحثون مشكلة أخرى. ما هي هذه المشكلة؟ تتمثل في صعوبة بقاء هذه البكتيريا واستمرار نشاطها داخل الجهاز الهضمي. وللتغلب على ذلك غلفوا البكتيريا بمادة هما حمض تتنيك ومادة أخرى أيضا. وأظهرت التجارب أن التغليف ساعد على شيء مهم جدا وهو إطالة فترة نشاط البكتيريا داخل الأمعاء من نحو 8 ساعات إلى 36 ساعة وهي تستمر في نشاطها, ما يمنحها وقت أطول لرصد تغيرات الجلوكوز والاستجابة لها. هذه التقارير العلمية هي بحوث حاليا لا نعرف متى يمكن أن تكون يعني متاحة بعد أكيد الكثير من التجارب الأخرى, ولكن يقول العلماء أنه بعد 30 يوم من العلاج اليومي أظهرت التجارب تحسنا في المؤشرات الأيضية شمل انخفاض كتلة الدهون, مستوى الدهون الثلاثية, الكوليسترول الكلي, إلى جانب مؤشرات على تحسن صحة الكبد والكلى لدى في هذه التجارب. وأظهرت التجارب أن البكتيريا استطاعت منع الارتفاعات الحادة في سكر الدم بعد تناول أطعمة كانت هذه الأطعمة غنية بالسكر حتى يتم التعرف على مدى استجابة الجسم لهذا العلاج الذي أسماه العلماء بالعلاج الذكي الذي يستجيب لارتفاع مستوى السكر تلقائيا. ولا شك أن أكيد لازال هناك المزيد من البحوث لمعرفة كيف يمكن فعلا أن يستخدم هذا العلاج الذكي في المستقبل القريب لمساعدة الكثير من مرضى السكر ومئات الملايين منهم حول العالم. مستمرين في تواصلنا على الخليجية على 1-0-0-9.

0: تجدد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبدالله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج
5: وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا الخليجية 1009.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
7: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
6: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

ومن خلال رحلة الطريق إلى حتى التي عادت إليكم من جديد مع الخليجية 1009 واللي بتكون إن شاء الله في يوم السبت 12 سبتمبر، والتي ينطلق من خلالها 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة ومن خلال هذه الرحلة المميزة. وضمن هذه الرحلة ومن ضمن شركائنا شركة الوثبة للتأمين. تقدم شركة الوثبة للتأمين خدماتها للأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عام، ومع أكثر من 226 ألف عميل راضٍ عن الخدمات المقدمة، تجمع شركة الوثبة للتأمين بين الخبرة الموثوقة والخدمة المتميزة التي تركز دائما على رضا العميل، وتوفر تأمين السيارات والحماية الشاملة بما في ذلك المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة ودعم الحوادث وخدمات إضافية قيمة أخرى. شركة الوثبة للتأمين أيضا تقدم مجموعة واسعة من الحلول تشمل تأمين المنازل، التأمين الصحي والتأمين الإلكتروني وتأمين السفر والتأمين البحري. ونسبة رضا العملاء التي بلغت 95% وتقييم 4.5 نجوم على جوجل، وتحظى أيضا شركة الوثبة للتأمين بثقة العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني www.awnic.com، ومن خلال الموقع الإلكتروني يمكن الوصول إلى وسائل التواصل الخاصة بشركة الوثبة للتأمين من خلال فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، تويتر ولينكدإن. ودائما وأبدا تقدم لكم الخدمات المميزة شركة الوثبة للتأمين.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر مقارنة بالذي تمتلكه من وصوف. بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف. بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. ترز لي منحرن يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمة تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية بدون توقف على 1009.
1: انتبه إلا المصاب خلالة لا يصير.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009. خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الإمارات بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بمصر في تركيب أطراف صناعية ل64 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف منذ انطلاق برنامج خطوة أمل الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إنجاز جديد يجسد التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. قالت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح الساحلية بشمال غرب مصر إن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون إثر حادث تصادم بين حافلة ركاب متوسطة وأخرى صغيرة كانت تقل عمالا بطريق إقليمي جديد عند منطقة الديك برأس الحكمة صباح اليوم. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها قصفت سفينة شحن تحمل إمدادات للجيش الأوكراني في ميناء بفدينا قرب أوديسا، إضافة إلى منشآت بنية تحتية بالميناء تستخدم لتفريغ شحنات عسكرية. تمكن رجال الإطفاء من احتواء 27% من حريق غابات سريع الانتشار اندلع في ولاية نيفادا الأمريكية وفقا للسلطات، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: الجو جوكم.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: شورت كات
0: على الخليجية.
3: مساء الخير والسعادة لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. من هذه اللحظات ينطلق وياكم شورت كت، ومستمرين في مشوارنا وياكم لمدة ساعتين، وإن شاء الله بناخذكم إلى فقرات ومواضيع، وكذلك بنتكلم عن أماكن مختلفة ممكن تقضون فيها أجمل وأمتع الأوقات. نذكركم مع بداية وانطلاقة البرنامج بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل ويانا، يعني عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس أت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. في حياتنا أحيانا نصيب وأحيانا نخيب، أحيانا تصدق توقعاتنا وأحيانا للأسف يعني لا تصدق التوقعات، يعني هذا هو حال الإنسان. في بعض الأحيان يعني يسوي أشياء تعتبر هذه الأشياء إيجابية جميلة تعود بالفائدة والنفع عليه، وفي بعض الأحيان تعتبر من الأخطاء، ولكن الأهم من هذا كله أنه يتعلم من الأخطاء اللي يرتكبها في حياته عشان يتفاداها لاحقا وما يكررها مرة ثانية. اليوم حابين في فقرة في فقرة شيء واحد، أباكم تعطوني شيء واحد يعتبر من أكبر الأخطاء اللي ممكن يرتكبها الإنسان في حياته. طبعا خبرتنا في الحياة كل واحد منا خبرته تختلف في هذه الحياة، أحيانا يقاس الموضوع بالعمر وبالمراحل خلينا نقول المختلفة اللي مرت علينا في حياتنا، وفي بعض الأحيان يقاس الموضوع خلينا نقول العقبات وبكثرة المواقف اللي مرت على الإنسان في حياته. يعني أحيانا تشوفون شخص عمره 20-25 سنة خبرته في الحياة تفوق الشخص اللي يبلغ من العمر 30 أو 35 عام. ليش؟ لأن الأول يمكن اجتاز مراحل كثيرة، مر بمواقف عديدة، أخطى خطوات يعني يفوق من خلالها الشخص اللي يفوقه خلنا نقول أو يتقدمه بالعمر. لذلك خلنا نقول التجارب اللي مرت عليه في حياته أكثر من غيره. إنزين، بشكل عام سؤال يقول ما هو أكبر خطأ يرتكبه الإنسان في حياته؟ أتوقع كلنا دون استثناء مرينا بمواقف ارتكبنا فيها أخطاء أو غلطنا. بعض الأخطاء تكون عادية ممكن تعدي ممكن تمر وممكن يطيح فيها كل إنسان، ولكن في بعض الأخطاء تعلمنا الدروس مر وممكن يطيح فيها كل إنسان ولكن في بعض الأخطاء تعلمنا الدروس الكثيرة

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية. واحد شيء، واحد شيء، واحد شيء، واحد.
2: مساء الخير والسعادة مرة ثانية لكل متابعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة من خلال ساعتنا الأولى من شورت كات. إذن في فقرة شيء واحد بكم تعطونا شيء واحد، ويعتبر من أكبر الأخطاء اللي يرتكبها الإنسان في حياته. نحن مثل ما نعرف أن الإنسان قد يرتكب أخطاء حتى في حياته اليومية، يمكن بشكل شبه يومي.

يرتكب أخطاء، سواء كانت أخطاء في يعني لها علاقة بالتصرفات، الكلام، الأفعال أحيانا، أو ممكن شيء له علاقة بالسلوكيات، ولكن هناك أخطاء كبيرة وتعتبر من أكبر الأخطاء اللي ممكن تأثر عليه أو تأثر على علاقته بالناس المحيطين فيه. مساك الله بالنور والسرور مستمعتنا أمل أحمد. إلهام محمد تقول يوم يكون طيب زيادة عن اللازم. دائما الاعتدال مطلوب في كل الأمور، حتى الأمور الإيجابية الاعتدال مطلوب فيها. رسالة أيضا من أحد المتابعين يقول إنه يعيد الخطأ مرتين، يعني اللي ما يتعلم من أخطائه فعلا يعني يعتبر هذا الشيء من الأخطاء الكبيرة اللي ممكن يرتكبها الإنسان في حياته، خصوصا إذا كان هذا الخطأ في مسألة خلنا نقول كبيرة، مسألة مصيرية في الحياة، إذا أخطأ فيها الإنسان مرة واحدة لازم يتعلم من هذا الخطأ عشان ما يكرر الخطأ ويعيده مرة ثانية. إذن هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، ومن خلال خبرتكم في هذه الحياة سؤالنا يقول أباكم تعطوني شيء واحد يعتبر من أكبر الأخطاء اللي ممكن يرتكبها الإنسان في حياته. مرحبا، قصيدها بصوت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بنسمعها بعد شوي وياكم، ولكن في هذه اللحظات نسمع وياكم الوسمي وأنا السبب على الخليجية 1-0 09.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبه من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحظى بك، نورت دنياك طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
4: واحد صفر صفر تسعه،
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجيه.
5: مستقبلكم على وتيرتكم، تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس الماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في مدينة دبي وثقة مئات الآلاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
6: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
7: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
8: الليلة غير، أفراح وخير،
7: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد
1: شيء واحد ويعتبر أكبر خطأ يرتكبها الإنسان في حياته. خلونا نشوف الدرر وكذلك الحكم اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، واعتقد يعني تجارب الحياة تعلمنا الكثير وتخلينا فعلا نلتفت لأمور كنا نجهلها سابقا أو ما كنا نعطيها ونوليها الأهمية الكبيرة، ولكن بعد ما يعني يصير لنا موقف معين نلتفت لهذه الأمور وفعلا نركز عليها. فاطمة تقول أنك تختار درب ما له عودة، أنك تختار درب ما له عودة، هذا دليل على أن الإنسان قبل ما يقدم على أي خطوة لازم يدرسها جيدا، يدرس إيجابياتها وسلبياتها ويعطي نفسه خيارات إذا لا سمح الله هذه الخطة ما نفعت وياي كيف أو شو ممكن تكون الخطة البديلة وكيف ممكن أرجع وأبدأ من أول وجديد. مريم سيف مساك الله بالنور تقول الثقة العمياء، لأن الثقة العمياء في بعض الأحيان تكون يعني لأشخاص خلنا نقول ما يستحقون هذه الثقة، وبالتالي نندم على أن نحن وثقنا فيهم. علي الياس يقول أن الواحد وهو يبحث عن الحياة ينسى أنه يعيش، يعني ما يستمتع بالحياة، وهذا الشيء للأسف نشوفه بين الكثير من الناس، يعيشون حياتهم ويسعون لتحقيق خلنا نقول أهداف معينة، الأمر يعني يطول أحيانا وياهم، يأخذ سنين طويلة، وبالتالي يوصلون لمرحلة أنهم خلنا نقول مرت عليهم سنين طويلة وحسوا أنه صحيح حصلنا على هذا الشيء، ولكن في المقابل نحن في هذه المرحلة مرحلة جميلة من مراحل حياتنا كنا حارمين نفسنا من أمور معينة وما استمتعنا فعلا بالحياة. رسالة من أحد المتابعين يمكن يختصر الكثير الكثير من الجمل والعبارات، يقول فيها من أكبر الأخطاء اللي يرتكبها الإنسان في حياته أنه ما يكمل تعليمه. العلم والمعرفة فعلا يعني مفتاح وطريق إلى الكثير من الأمور الإيجابية والجميلة في هذه الحياة. إنزين، هذا بالنسبة لمشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. عرف أحدهم اليأس وقال بأن اليأس يعتبر أكبر خطأ يرتكبه الإنسان في حياته، وقال اليأس ثمن يدفعه المرء لتحقيق أمل مستحيل. اليأس ثمن يدفعه المرء لتحقيق أمل مستحيل، يعني اليأس دائما يرجعك إلى نقطة الصفر.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، والبداية من شارع الاتحاد. حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وازدحام آخر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدأ الزحمة من أمام مردف سيتي سنتر. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
4: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: فقرتنا التالية بتكون اسم على مسمى. اليوم اخترنا لكم مدينة تبدأ بحرف السين، فاليوم سؤالنا في حصة الجغرافيا والمعلومات المكانية والجغرافية، عطونا اسم أي مدينة سواء عربية غير عربية تتبع أي دولة من دول العالم تبدأ بحرف السين، دولة أو مدينة عفواً، مدينة تبدأ بحرف السين.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير أفراح وخير.
1: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9.
2: ما بيزعل ما بيحزن، يلا درسولي العين.
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع الإلكتروني awnic.com. الوثبة للتأمين.

شورت كات على الخليجية. اليوم حبينا نختبر معلومات مستمعينا الجغرافية والمكانية ونسألهم عن مدن العالم المختلفة اللي تتبع دول العالم. طبعا في قارات العالم المختلفة مدينة تبدأ بحرف السين، ولكن مستمعينا اختلطت أسماء المدن والدول في مشاركاتهم. والبداية من مستمعنا محمد فاضل يقول سوريا، سويسرا، السنغال، سريلانكا، السعودية وسيول. تحية لك يا محمد. أيضا رسالة من هند ناصر تقول سنغافورة. عندنا رسالة أيضا من أحد المتابعين يقول سيدني. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. اليوم بنتكلم عن مدينة تبدأ بحرف السين، بنتكلم عن أبرز ما يوجد فيها وكذلك سبب تسميتها بهذا الاسم في فقرة اسم على مسمى. فهل من مدن تبدأ بحرف السين تعرفونها، مرت عليكم أو يمكن زرتوها؟ خبرونا عن أبرز هذه المدن على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. في هذه اللحظات نستمع وياكم إلى هذه المحطة الغنائية الوطنية ونرجع مع بداية ساعتنا الثانية من شورت كات.

0: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلائي
2: وهذا عبدالله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم ريازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج
0: وين وصلنا. برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.
4: أشعار في الساعة.
5: أشعار في الساعة.
4: على الخليجية.
3: أشعار في الساعة. على الخليجية.
6: سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. سيداتي، آنساتي، سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي، آنساتي، سادتي.
4: أشعار في الساعة.
5: أشعار في الساعة.
4: على الخليجية.
3: أشعار في الساعة. على الخليجية.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: تقدم شركة الوثبة للتأمين خدماتها للأفراد والعائلات والشركات في جميع أنحاء الإمارات منذ أكثر من 30 عام، كما تقدم مجموعة واسعة من الحلول تشمل تأمين المنازل، التأمين الصحي، التأمين الإلكتروني، تأمين السفر والتأمين البحري. شركة الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز التغطية. للمزيد www.awnic.com.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن اسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن اسطول مستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمان بن-غفير اليوم بدأ عملية لإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية وسط إدانة فلسطينية ودعوات لتحرك دولي عاجل. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم من أن 1 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد في أفغانستان مهددون بالموت إذا لم تتخذ أي إجراءات لمساعدتهم. قال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس اليوم إن الحكومة الألمانية ستعلن قريبا الجهة المسؤولة عن محاولة شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيغ هالي في وقت سابق من هذا الشهر. تظاهر آلاف اللاجئين الروهينجا في المخيمات المكتظة في بنغلاديش اليوم احتجاجا على أوضاعهم المعيشية المتردية، وذلك في الذكرى التاسعة للحملة العسكرية التي أجبرتهم على الفرار من بورما المجاورة. يخضع ما لا يقل عن 19 شخصا للعلاج في مستشفى وأصيب أكثر من 100 بجروح جراء اندلاع حريق اليوم في مجمع كيميائي قيد الإنشاء في الشرق الأقصى الروسي ما تسبب في وفاة مواطن صيني. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن كييف ترى فرصة سانحة تمتد حتى نهاية صيف 2027 للوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على بلاده. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: الخليجية.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، وبشكل سريع ننتقل إياكم إلى فقرة اسم على مسمى.
2: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
0: اسم على مسمى.
3: في ساعتنا الأولى طلبنا منكم تعطونا أسماء مدن تبدأ بحرف السين. خلونا نشوف المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا. مريم سيف تقول سيناء، أيضا سانتا بيترسبرغ من مستمعتنا الشيخة الظاهري، أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول سيول. اليوم اخترنا لكم مدينة سراييفو وهي عاصمة البوسنة والهرسك، مدينة تلتقي فيها الثقافات والأديان وتتنوع فيها معالم السياحة بين الطبيعة والجبال والمواقع التاريخية وأبرزها الجسر اللاتيني. كذلك تتميز بأسواقها التاريخية ومتاجرها اللي تتميز بإنتاج وكذلك صناعة الحرف اليدوية والنحاس. أما عن اسم سراييفو، يقولكم الاسم تعود الكلمة إلى اللغة التركية، سراي معناها القصر أو السرايا أو القلعة، وإيفو أو أوفاسي معناها السهل أو الحقل، يعني يعود الاسم إلى أصول عثمانية وتعني حقل النصر أو السهل المحيط بالقصر، وهذا هو المعنى الحرفي لمدينة سراييفو. يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم بتكون عندنا فقرة قصة مثل، وكذلك عندنا فعاليات بتعرفون تفاصيلها بعد شوي.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: هذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة. نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42-31، المنامة 39-33، الدوحة 42-33، الكويت 44-34، مسقط 35-30، وأخيرا الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
2: دولة الإمارات جميلة باختلاف المعالم، خلنا نقول الطبيعية فيها، ومن أبرز الأماكن اللي تتميز بطبيعة جبلية عندنا منطقة حتى. شو بيكون في منطقة حتى تحديدا؟ يوم السبت 12 سبتمبر بينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. بانتظاركم أفطار 5 نجوم، جوائز وفعاليات عائلية ممتعة، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، بيرجع أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير، وبدعم من الخليجية 1009.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا دبي حظك فوق هامات الشموخ العالية على وطار، هلت على جوك مخايل بالفرح كل الجهات وعمته. يا دبي غني له طرب وتجملي بسمه مع كل افتخار، دام شموخ المجد مهما طال صرحه تحت رجله قمته. بصمة فعوله فجرت معنا الوفا كالشمس في وضح النهار، قوة طموحه والإرادة مثل ريعان الشباب وزمته فزاع فزاع الهمم. لا صار في درب المطاليق انحدار، يعطي دوافع للمهمات الكبار وتقتبس من همته. في ذمتي ما زادك المنصب وقار، إلا أنته أهديته وقار، رفعت قدره في خشوم النايفات وعزتك للمته. شاعر أديب وفارس الفرسان والحكمة ودور الاشتهار والمرجلة والطيب يشهد من سمع. في ذمتي وفي ذمته أرفع لهايات التهاني والأماني والقصايد باختصار غالي على قلبي، وبسألها الحنايا كيف حبها ضمته.
1: أشعار
0: على الخليجية. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل، اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: حبل الكذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
2: كل يغني على ليلى.
0: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول
2: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل جزاؤه جزاء سينمار. سينمار هو مهندس من بلاد الروم، استدعاه الملك النعمان بن امرؤ القيس ملك الحيرة لكي يبني له قصرا في الكوفة. حضر سينمار مع بنائيه ورسم مخطط جميل لبناء القصر، وبالفعل كان القصر في منتهى الروعة. بناه على مرتفع تحيط به البساتين والرياض الخضراء، وكانت المياه تجري من الناحية العليا من النهر على شكل دائرة حول القصر، وتعود إلى النهر من الناحية المنخفضة. وبعد سنين طويلة، يقال كانت المدة 20 سنة من البناء الذي ظهر بشكل متقن وأصبح جاهزاً للسكن. صعد النعمان الملك النعمان وحاشيته ومعهم المهندس سينمار إلى سطح القصر، فشاهد الملك المناظر الخلابة وأعجبه البناء وقال: ما رأيت مثل هذا البناء قط. فأجاب سينمار: لكنني أعلم موضع حجر، لو تحرك هذا الحجر من مكانه لسقط القصر كله. فسأله الملك: أيعرف هذا الحجر أحد غيرك؟ رد سينمار: كلا. ثم أمر النعمان بقذفه من أعلى القصر ومات على الفور. ولكن هناك رواية أخرى تقول أنها سبب دفع الملك للمهندس سينمار وقتله خوفاً من أن يبني قصراً أفضل وأجمل من قصره، فصار هذا المثل حديث الناس، ومثل يقال عندما يحسن الإنسان في عمله فيكافأ بالإساءة. نحن شو نقول بلهجتنا المحلية؟ خيراً تفعل شراً تلقى. حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
3: من سينمار نرجع إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، والبداية عندنا من شارع أم سقيم، هناك كثافة مركبات بالاتجاهين المؤدي وكذلك القادم من شارع الخيل. شارع الخيل أيضا يشهد كثافة مركبات بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، هناك ازدحام وكثافة في المركبات تبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. كثافة في المركبات على شارع ند الحمر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا أيضا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا تبدأ من أمام مردف سيتي سنتر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
5: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: تثبت لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلائي
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
5: تابعونا في أضخم موسم سينمائي. شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
6: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
8: دناتا خيرات أبكى.
9: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين،

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: تستعد مفاجآت صيف دبي لاختتام موسم الصيف بعطلة أسبوع حافلة بالكوميديا والموسيقى والعروض الحية، مع استضافة نخبة من أشهر نجوم المنطقة والكوميديا العالميين على مسارح مختلفة في مدينة دبي تاريخ 28 و 29 من هذا الشهر. بين عروض الكوميديا العربية والستاند اب كوميدي طبعا للنجوم العالميين، إلى الحفل الحي الاستثنائي لفرقة ميامي الكويتية. تتضمن عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمفاجآت صيف دبي مجموعة متنوعة من التجارب اللي تتيح للعائلات والزوار الاحتفال بختام الصيف وقضاء أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء. ترجع لكم فرقة ميامي الكويتية وتقدم حفل تحت عنوان ميامي شو تاريخ 29 من هذا الشهر في كوكاكولا أرينا، وبتقدم خلال هذا الحفل تجربة موسيقية تفاعلية استثنائية. يعني هذا الحفل ما بيكون مثل أي حفل ثاني، الحفل بيكون مختلف تماماً. يتضمن العرض تجارب غامرة تجمع بين الموسيقى والاستعراض والمشاهد المسرحية التفاعلية، إلى جانب العديد من المفاجآت، ويعني تفاعل الجمهور بيكون الشيء الأساس في هذا الحفل، بالإضافة إلى تقديم عرض استثنائي بكل المقاييس من خلال مشاهدتنا لهذه المحطات الغنائية اللي بيتم تقديمها من خلال هذا الحفل لميامي شو. نذكركم بيكون الحفل إن شاء الله تاريخ 29 من هذا الشهر على مسرح كوكاكولا أرينا. وصلنا وياكم في هذه اللحظات مستمعين إلى ختام البرنامج، شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورتكت. باكر إن شاء الله الساعة الرابعة عصرا يتجدد اللقاء وياكم وياي. أنا مريم الجسمي ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هادية وذي غير الغرام الصادق اللي اتخبرها، من شمس خذلان البشر صرت لك في سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82,000 مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير جهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول المستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يدعو خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بأبوظبي. أنور قرقاش: عدوان إيران على دول الخليج خيار آثم زاد من عزلة طهران. الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفاء رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي. تسلم الرسالة معالي وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي من سعادة مطر سالم الظاهري سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية خلال استقباله بمقر الوزارة في الرياض. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ هدفه ووصفه بأنه خيار استراتيجي آثم عمق مأزق طهران وزاد من عزلتها وأضعف موقفها، مشددا على أن مخرج هذا الحرب أو هذه الحرب يكمن في العمل مع دول الخليج العربية بما يهيئ للتهدئة والبحث عن حل سياسي. رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعزيز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية. انطلقت اليوم فعاليات الدورة 31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات 2026 الذي يستمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من القادة والخبراء الطبيين والمتخصصين في قطاع الصيدلة من مختلف أنحاء العالم، ويسلط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات التي ترسم مستقبل القطاع الدوائي. طارق عبد السلام المدني رئيس التنفيذي لأندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض وأندكس للتصميم تحدث لمركز أخبار ARN حول المعرض.
5: السنة هذه يعود مؤتمر ومعرض دفات بحضور دولي واسع بالتزامن مع مؤتمر ومعرض فايتا شو اللي يجمع تحت سقف واحد نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في قطاعات الصيدلة والمكملات الغذائية والصحة بمشاركة أكثر من 1100 علامة تجارية تمثل 85 دولة مع توقع استقبال نحو 25 ألف زائر ومشارك في مجال الصيدلة. كما يتضمن الحدث برنامج علمي متكامل يشارك فيه 125 متحدث، ويشمل أكثر من 100 محاضرة علمية و12 ورشة عمل و400 ملصق بحثي. طبعا دوفات ليس فقط معرض لأحدث المنتجات والتقنيات، بل يعتبر منصة عالمية لتبادل المعرفة ومناقشة تطورات القطاع وبناء الشراكات التي تسهم في رسم مستقبل الصناعات الدوائية والصحية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير اليوم بدأ عملية لإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية وسط إدانة فلسطينية ودعوات لتحرك دولي عاجل. بين أمطار تغمر المدن وفيضانات تجبر الآلاف على الإجلاء وإعصارات تمتد من آسيا إلى أوروبا، تتسع رقعة الاضطرابات الجوية حول العالم وسط تحذيرات متصاعدة ورفع لحالة التأهب في أكثر من منطقة. وتبدأ الصورة من جنوب الصين، حيث اشتدت الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار نار اليوم في مناطق مختلفة، فغمرت المياه منازل ومتاجر وأجبرت آلاف السكان على الإجلاء. وتزامنا مع ذلك أو تزامنا مع ذلك، قالت وسائل إعلام رسمية إن الأمطار الغزيرة مرشحة للاستمرار في أجزاء في فيتنام وجنوب الصين حتى غد الأربعاء، مع توقعات بهطول كميات كبيرة من الأمطار في مناطق مختلفة. وفي مسار آخر للمنخفضات والعواصف في المنطقة، يتجه الإعصار سوديل متوسط القوة اليوم نحو جنوب اليابان وشمال تايوان، حيث من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة في الوقت الذي أعلنت فيه تايوان مقتل شخص وفقدان أربعة آخرين جراء ظواهر جوية منفصلة بجنوبها وشرقها. ومع اقترابه من الجزر الجنوبية الغربية لأوكيناوا، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هبوب رياح مدمرة مصحوبة برياح شديدة للغاية وأمواج عاتية. وأمام هذه الظروف، حثت الوكالة سكان المناطق المتضررة على البقاء في حالة تأهب قصوى تحسبا لحدوث انهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع مياه الأنهار جراء هطول الأمطار الغزيرة. وعلى الضفة الأوروبية من المشهد ذاته، قالت السلطات في إقليم عود بجنوب فرنسا إن إعصارا اجتاح المنطقة ما ألحق أضرارا بأكثر من 300 منزل وأدى إلى إصابة 15 شخصا. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: 1009 كانت الأثير.
6: دوت خليجي على الخليجية 1009.
9: ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا. مرحبا بكم وحياكم الله، معكم اليازية، وبكون وياكم اليوم على مدار 3 ساعات في برنامجكم دوت خليجي. اليوم يوم الثلاثة، تكلم اليوم وياكم عن مواضيع متنوعة، وخلكم معايا ومركزين معايا، واستقبل مشاركاتكم عبر الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ومن خلال البرنامج بنسمع الكثير من المحطات الغنائية. نبدأ وياكم مع اول محطة

0: والخليج على الخليجية.
1: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42-31، المنامة 39-33، الدوحة 42-33، الكويت 44-34، مسقط 35-30، وأخيرا الرياض 44-30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: الخليجي على الخليجية 1009. اختيار المواد في المرحلة الثانوية ممكن يكون لها دور كبير في تحديد التخصص الجامعي وحتى المجال المهني مستقبلا، وعشان الطالب يقدر يكتشف ميوله يعني من وقت خلينا نقول الوزارة حددت خلينا نقول حددت وزارة التربية والتعليم ملامح الخطة الدراسية لطلبة الصفين 11 و12 في المسارين العام والمتقدم. الخطة شو بتسوي؟ بتجمع بين مواد أساسية يعني الجميع يدرسها أنزين، ومواد علمية مرتبطة بالمسار، وفي نفس الوقت بتعطي الطلبة مساحة عشان يختارون يعني في مجالات مختلفة من بينها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والفنون والعلوم الصحية. صراحة الجيل الحالي محظوظ محظوظ، لأن نحن على أيامنا خلينا نقول ما عندنا هاي الأشياء، والحمد لله نحن في دولة تواكب التطور ويعني يعني تسعى جاهدا أنهم تصقل مهارات وتعلم يتعلم طلابها أبناء الوطن كل جديد. وسؤالي لكم مستمعينا، لو رجع فيكم الوقت، يعني أنا بعد بجاوب على هالسؤال على فكرة لو رجع فيكم الوقت للمدرسة وكان عندكم مجال تختارون يعني مادة حسب ميولكم، شو بتختارون؟ لو كان عندكم مجال تختارون مادة حسب ميولكم شو بتختارون؟ استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 او من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. لو رجع فيكم الوقت للمدرسة وكان عندكم مجال تختارون فيها مادة على حسب ميولكم شو بتختارون؟ نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم وراح اقرأ مشاركاتكم.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. المنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالضمى عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوك. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 9. في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ومستمرين معاكم مستمعينا ونمسي عليكم بالخير في برنامجكم دوت خليجي ومع اليازي. سؤالي كان لكم في الفقرة السابقة، لو رجع فيكم الوقت وكنتوا في المدرسة وكان عندكم مجال تختارون مادة يعني حسب ميولكم، شو بتختارون؟ بدعتوا صراحة، بدعتوا في المشاركات. نورة تقول أنا بختار العلوم الصحية، أحس أنه من زمان عندي فضول أعرف أكثر عن التغذية والصحة وكيف نحافظ على نفسنا. أوجه لك أحلى تحية يا نورة، وذكرتيني بربيعتي أيام الجامعة. صراحة كانت عندي الروميت مالتي كانت تدرس بعد علوم صحية، أوجه لها تحية، الحين صارت دكتورة في النيوتريشن. ومستمعنا سالم يقول بختار التكنولوجيا لأني كنت أحب الكمبيوتر من أيام المدرسة، وأحس لو كانت هالمادة موجودة كان استفدت منها وايد. عاد صح، الشباب ما شاء الله أكثر ناس يحبون طبعا ألعابهم كلها بالكمبيوتر وغيره، يعني أنا مش متعمقة فيها فما أعرف أساميها فما بدخل فيها، لكن صح لو كانت موجودة هايك الأيام كنتوا بتكونون علماء عباقرة ما شاء الله. وفاطمة تقول أنا الفنون، بختار الفنون لأنها أقرب لي. ليش؟ لأن يعني كنت أتمنى يكون عندنا مجال أكبر للإبداع والتصميم من أيام المدرسة. صح يعني نحن في أيام المدرسة كانت الأيام الأول كانت في مواد وفي اللي هو الأنشطة اللي كانت التربية الأسرية، ما كان في مثلا تكنولوجيا وشي. التكنولوجيا الحين مع يعني هالوقت عصره وهالوقت وصار عندهم تكنولوجيا. بعد مستمعنا عبد الله يقول الذكاء الاصطناعي أكيد، تخيلوا لو تعلمناه من المدرسة كان دخلنا الجامعة وعندنا أساس قوي فيه. صراحة أنا معاك صراحة، والحمد لله أن نحن الحين في يعني في هاي الفترة مع يعني دخولنا على مرحلة خلينا نقول الذكاء الاصطناعي يالسين نعلم الأجيال اللي القادمة كيف يستخدمونه بالطريقة الصح، وهذا اللي نحن نبغاه. مستمرة معاكم أنا مستمرة معاكم مستمعينا، وأستقبل مشاركاتكم على سؤالي لو رجع فيكم الوقت للمدرسة وكان عندكم مجال تختارون مادة واحدة حسب ميولكم، شو بتختارون؟ على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9
1: حماس مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو
2: الليلة غير أفراح وخير
1: الجمهور هو السالفة بتختارون الأغاني الإضاءة وحتى الأزياء هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت ميامي شو منكم وفيكم هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9
2: ما بيزعل ما بيحزن يلا ترسولي العين
3: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول وسنصمم لك إعلانا تجريبيا احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun
4: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027 عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي لينكن رقي الفخامة الأمريكية تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر الإنترنت أو تصل على 800 موتورز تطبق الشروط
5: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.

الخليجي على الخليجية 1009. وزارة التربية والتعليم حددت ملامح الخطة الدراسية لطلبة الصفين 11 و12 في المسارين العام والمتقدم في المدارس الحكومية والخاصة اللي تطبق منهج الوزارة. الخطة مبنية على 3 مجموعات رئيسية مثل ما ذكرتها سابقا: مواد إلزامية ومواد علمية ومواد اختيارية. هذه طبعا يعني تعرفون هاي الخطة أحيد أني أنا خلت فيها في أيام الجامعة. إحنا لو كان عندنا هاي الخطط بأيام المدرسة كنا نحن يعني خلاص تهيئنا لمرحلة الجامعة. لكن صراحة أنتم محظوظين يا الجيل الجديد صراحة. وبالنسبة للمواد الإلزامية جميع الطلبة بيدرسون 6 مواد، وهي اللغة العربية، التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتربية البدنية والصحية. وإجماليتها 24 حصة دراسية. رياضيات لها النصيب الأكبر ب7 حصص، بعدها اللغة العربية اللغة الإنجليزية ب6 حصص، والعربي ب5 حصص. أما المجموعة الثانية فهي المواد العلمية، انقسمت لشو؟ للفيزياء والكيمياء والأحياء. وهني المواد تختلف بحسب الصف والمسار، ومن ضمن المواد اللي يختار يعني منها الطالب. والجديد واللافت في الخطة هي المجموعة الثالثة، وهي المواد الاختيارية، بحيث يقدر الطالب يختار مادة أو مادتين من بين 3 مجالات، وهي الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، الفنون أو العلوم الصحية. والهدف أن الطالب ما يدرس بس المواد الأساسية المطلوبة منه، لكن عنده مساحة يكتشف فيها اهتماماته ويبدأ يحدد توجهه قبل الجامعة. يعني شو الخطة؟ تحافظ على قاعدة تعليمية مشتركة لجميع الطلبة، وفي نفس الوقت تعطيها مرونة أكبر في اختيار مجال قريب من ميولهم وطموحاتهم المستقبلية. أنا ما زلت مستمرة وياكم مستمعينا، نطلع هذا الفاصل وراجعت لكم بعد دقائق.

0: تثبت لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلائي
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير سيارات بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر موقع الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
7: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
8: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
0: الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول مستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة تشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. فاعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن واشنطن تدرس بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في خطوة تأتي وسط تصاعد حاد في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي تيمار بن غفير اليوم بدء عملية لإخلاء مركز قلندايا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية وسط إدانة فلسطينية ودعوات لتحرك دولي عاجل. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام السلطات الإسرائيلية على اقتحام وإخلاء مركز قلندايا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة وطرد الموظفين المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه. لقي 4 أشخاص مصرعهم واعتبر شخص واحد في عداد المفقودين إثر سقوط مركبة في نهر بمحافظة شينغخا في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين اليوم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 الغالي.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ومساء الخير عليكم جميعا مستمعين، أعود في تواصلي وياكم في برنامجكم دوت خليجي وفي ساعتنا الثانية. السفر متعة وتجربة حلوة، لكن أحيانا موقف واحد ممكن يغير، يعني يكون غير متوقع، ممكن إنه يقلب الرحلة كلها. تخيلوا مثلا تكونون خارج الدولة وفجأة تكتشفون أن جواز السفر ضاع أو تلف أو حتى انسرقت أغراضكم. أول شيء يخطر في بالكم الحين شو أسوي وكيف برد البلاد وكيف أتصرف، صح؟ لكن بالنسبة للمواطن الإماراتي في منظومة خدمات موجودة عشان تكون معاه حتى وهو بعيد عن الوطن، ومن بينها خدمات يعني وزارة الخارجية للمسافر الإماراتي اللي توفر حلول سريعة في الحالات الطارئة وتسهل عليه إجراءات العودة. خبرونا مستمعين، أكيد يعني أنتوا صادفتكم هاي المواقف، شو أكثر موقف تحسون فيه بفزعة السفارة الإماراتية وأنتوا مسافرين؟ أستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو أكثر موقف تحسون فيه بفزعة السفارة الإماراتية وأنتوا مسافرين؟ خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعين لكم بعد دقايق وأقرأ مشاركاتكم.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: ومستمرة معاكم أنا اليازية وعبر دانة الأثير، وفي برنامجكم دوت خليجي سؤالي كان لكم: شو أكثر موقف تحسون فيه بفزعة السفارة الإماراتية وأنتم مسافرين؟ وصلتني الكثير من المشاركات. نقرأ مشاركة مريم، تقول: بالنسبة لي صار لي ظرف صحي طارئ وأنا مسافرة، أحس وجود السفارة ودعمها يطمني وايد. ألف سلام عليك، وإن شاء الله أنك غديتي بخير وما تشكين من باس. أما مستمعنا حمد يقول: إذا واجهت مشكلة أو موقف طارئ أو ما أعرف قوانين الدولة، أول شيء بسويه بتواصل مع سفارتنا. حمد يقول شو بيسوي طبعا. أما محمد يقول: يوم يضيع الجواز في دولة غريبة، مجرد ما أعرف أن في جهة إماراتية بتساعدني وتسهل رجعتي، هذه بروحها أكبر أمان. يعني مستمعين عندهم ثقة كاملة وتامة

تامة في السفارة الإماراتية أنهم ما راح يقصرون وياهم. أما مستبعثنا عبير تقول أكثر شيء طمني لو ضاعت أوراقي أو مثلا تلف جوازي. في هالمواقف يعني صح تخوف، فأخاف فيها هالوقت أن إذا كانت يعني الدولة أول مرة أزورها، فأنقولك لا تخافين ولا تحاتين، أنت أهم شيء أنك تكونين مسجلة في خدمة تواجدي، وبخبركم بالتفاصيل إن شاء الله في الفقرة الجاية. وخلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقايق بالتفاصيل.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: عقب الجفالة عاد تشرح على شيء، إن جابتك الأيام ولا صدفتك، ولا يجي في خاطرك شيء وشوي، إن شفتني مريت جنبك وطفتك، ولا تمد يديك لمصافح يدي، ولا تضيق إن قلت لك ما عرفتك. أنا كريم بوصلي وممتلي ضي، لكن كريم بعوفتي كان عفتك، كريم بهذي وهذي مثل ذي، وأنا على مضرب يمينك نصفتك، إن جيتني عطشان بكون لك مي، إن رحت عني جرح جرح ونزفتك، إن جيتك أبغى في ما صرت لي في، بكرة تبيني فيك ولك ترفتك. كل هذا لأن الحي بيصادف الحي، اختار وصفك وازعل ما وصفتك، إذا كذا ما دام في السلجف علي يا تصرفه ولا تراني صرفتك. أخاف من يوم تجي منك ويكي تبيني أعزف وصلك ولا عزفتك، وأخاف من يوم تجيني من الغي.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية. 1009 السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
5: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
6: الليلة غير، أفراح وخير،
5: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: الخليجي على الخليجية 1009. خلوني أتكلم وياكم عن حملة خدمات المسافر الإماراتي، وهي بطاقة عونك من وزارة الخارجية. الهدف منها أن المواطن يكون مطمن خلال سفرته، وحتى يعني في المواقف الطارئة اللي يعني تكون الإجراءات فيها أسهل وأسرع. ومن أبرز الخدمات أن إذا أنت فقدت أو جوازك تلف يعني خارج الدولة، يقدر المواطن عبر الخدمات الرقمية أنه يحصل على وثيقة عودة تساعده على الرجوع للإمارات، بدلا من الدخول يعني في إجراءات طويلة ومعقدة. وفي الحالات الطارئة خصصت طبعا وزارة الخارجية خط يعمل على مدار الساعة للمواطنين في خارج الإمارات، والرقم هو موضح 00971824. والفكرة الأهم أن خدمات المسافر ما تبدأ وقت المشكلة بس، لا، قبل السفر. المهم أن نعرف الخدمات المتوفرة لنا، نحتفظ ببياناتنا، يعني بيانات التواصل، ونكون مستعدين لأي ظرف. ليش؟ لأن فزعة الوطن ما بس ترتبط بمكان، حتى لو كنتوا على بعد آلاف الكيلومترات، بس في منظومة هدفها تكون سند للمواطن الإماراتي وين ما كان. وقبل أي سفرة جديدة خلوها من أساسياتكم، أن يعني في تجهيز أي رحلة جوازاتكم تكون معاكم، حجوزاتكم تتأكدون أنها معاكم، تعرفون خدمات الوزارة، يعني وزارة الخارجية شو الخدمات اللي يقدمونها لكم اللي ممكن تحتاجونها وقت الطوارئ، وانكم تسجلون في خدمة تواجدي، وهني بتكونون انتو في السيف سايد، وتصيرون سفراتكم ان شاء الله تستمتعون وترجعون فيها الى ارض الوطن سالمين وغانمين. لازلت مستمرة معاكم مستمعينا، نطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.
1: انا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه.

0: تردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
4: تابعونا في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

الخليجي على الخليجية 1009. رحلة الطريق الكبرى إلى حتى رجعت من جديد يوم السبت 12 من سبتمبر، بينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طرق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم، افطار 5 نجوم وفعاليات عائلية وجوائز طول الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من هذا، بيرجع أحد المستمعين لبيته بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. الرحلة الكبرى إلى حتى بالشراكة مع الوثبة للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله عمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول مستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ترامب يعلن إزالة ألغام مضيق هرمز ويحذر إيران. بعد اقتحام قلنديات نتنياهو يتوعد الأونروا بكافل الوسائل المتاحة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. نظمت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف طاولة مستديرة بعنوان من الالتزام إلى التأثير العمل الإنساني في المياه والإصحاح والنظافة، وذلك ضمن أجندة مشاركة الوكالة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 الذي يعقد هذا العام تحت شعار الإنسانية في مرحلة انتقالية صياغة مستقبل العمل الإنساني. شارك في النقاشات نخبة من خبراء المنظمات الإنسانية والتنموية والجهات المانحة والمبتكرين والقطاع الخاص بهدف تعزيز أنظمة أكثر مرونة للمياه والإصحاح والنظافة. وسيتم رفع توصيات هذه النقاشات إلى اللجنة المنظمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي يعقد في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر المقبل باستضافة مشتركة بين دولة الإمارات والسنغال. هذا وتتواصل فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 الذي يعقد لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الإعمار من القطاع الخاص تحت الشعار الإنسانية في مرحلة انتقالية صياغة مستقبل العمل الإنساني. النقيب يوسف آل علي رئيس قسم العمليات في إدارة المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة في ديهاد 2026.
5: طبعا القيادة العامة تهتم أشد الاهتمام في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث ومن خلال قراءة المتغيرات الخارجية والداخلية، ووضعت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية، مثل ما تم إعداد وتجهيز كافة الفرق التخصصية في القيادة العامة لشرطة دبي على أعلى معايير الاستعداد والجاهزية، كذلك تم تجهيز الفرق التخصصية بأفضل وأحدث منظومات العمل والقدرات اللي متوفرة من خلال فرق البحث والإنقاذ وفرق الاستجابة الأمنية وفريق الشجعان في المناطق الجبلية بالإضافة إلى الدرون.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية. في ذات السياق، اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز، محذرا إيران من زرع ألغام جديدة في الممر المائي الحيوي. وأضاف ترامب أن طهران أبلغت بأن أي سفينة أو زورق يقوم بزرع ألغام جديدة سيجري تدميره فورا وبشكل منهجي. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب عبر قوة الفضاء كل أجزاء من مضيق هرمز بالإضافة إلى مواقع نووية قال إنها دمرت بالفعل. أعلنت كندا اليوم فرض رسوم جمركية مضادة تتراوح بين 15 و50% على منتجات أمريكية في تصعيد جديد للحرب التجارية مع الولايات المتحدة بعد أيام من فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوما بنسبة 50% على سلع كندية. وقالت السلطات الكندية إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وإن مستوياتها ستطابق الرسوم الأمريكية المفروضة على المنتجات الكندية. وامتد التصعيد اليوم إلى تسمية بحيرة أونتاريو، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة تدرس بجدية تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، لأننا لا نتوقع أن نجري الكثير من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلانا سابقا اليوم لوزير الأمن القومي تيمار بن غفير بشأن إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في بلدة كفر عقب بالقدس الشرقية. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية اليوم عن نتنياهو القول لن تسمح إسرائيل لمنظمة تورط موظفوها في أعمال إرهابية وفي مجزرة 7 أكتوبر بالعمل على أراضيها، وستتخذ إجراءات ضدها بكل الوسائل المتاحة بحسب تعبيره. ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام السلطات الإسرائيلية على اقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وطرد الموظفين المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه. وقالت الوزارة إن هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. لقي 4 أشخاص مصرعهم واعتبر شخص واحد في عداد المفقودين إثر سقوط مركبة في نهر بمحافظة شنخة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين اليوم. وذكرت سلطات مدينة أولانقاب التي تدير المحافظة أن الحادثة وقعت عندما اجتاحت المنطقة سيول مفاجئة ناجمة عن هطول الأمطار، مشيرة إلى تواصل عمليات البحث والإنقاذ. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: عمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: 1-0-0-9
6: دانت الأف دوت خليجي على الخليجية 1-0-0-9.
9: ومرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الأخيرة من برنامج دوت خليجي مع اليازية. لما ندور على بيت للإيجار، مو بس الموقع والمساحة والسعر اللي يفرقون، حتى طريقة دفع الإيجار ممكن تكون هي سبب رئيسي في اختيارنا للعقار. ليش؟ لأن دفع يعني ندفع مبالغ كبيرة على دفعة واحدة أو دفعتين ممكن أن يشكل ضغط على البعض، بينما أن إذا كانت خيارات مثلا الدفع والسداد أكثر مرونة، صارت ترتيب الميزانية أسهل وأرتب لنا يعني وأريح. ومن هني أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة التأجير الميسر، اللي شي يسوي يفتح المجال أمام خيارات سداد وتسهيلات أكثر مرونة للمستأجرين بحسب ما توفره شركات إدارة العقارات المشاركة. وسؤالي لكم يا مستمعينا، لو بتستأجرون بيت، شو التسهيل اللي يشجعكم أكثر تختارونه من النقاط اللي ذكرتها، اللي هي مثلا دفعات إيجار أكثر مرونة، مثلا فترة سماح، ولا تخفيض قيمة الإيجار؟ أستقبل مشاركاتكم مستمعينا على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1-0-0-9. لو بتستأجرون بيت، شو التسهيل اللي يشجعكم أكثر أنكم تختارونه؟ دفعات إيجار أكثر مرونة، ولا يعني في فترة سماح، ولا تخفيض من قيمة الإيجار؟ ونطلع هذا الفصل الغنائي مستمعينا، وراجعين لكم وبقرأ مشاركاتكم.
6: 1-0-0-9 الخليجية دانت الأثير.
10: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مربونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 0.09

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
1: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
4: ويا هلا بكل من انضم لنا في برنامج دوت خليجي مع اليازية، ونمسي عليكم بالخير. سؤالي كان لكم، لو بتستأجرون بيت، شو التسهيل اللي يشجعكم أكثر تختارونه؟ هل هي دفعات إيجار أكثر مرنة، ولا فترة سماح، ولا حتى تخفيض قيمة الإيجار؟ وصلتني المشاركات. نروح لمشاركة محمد، يقول بالنسبة لي فترة السماح مهمة، خصوصا في بداية العقد، لأنه يكون عندك تأمين وأثاث ومصاريف انتقال وايدة. صحيح، أنت تفكر صح. ومستمعتنا ميثة تقول أختار تخفيض قيمة الإيجار حتى لو كان بسيط، لأنه بالنهاية هذا أكثر شيء بيفرق معاي على مدار السنة. ممكن. ومستمعنا حمد يقول أفضل، يعني يفضل أن الدفعات تكون كل 3 شهور، أشوفها حل وسط ومريحة أكثر من شيك أو شيكين في السنة. بعد صح، ممكن أنه يرتب عليكم، لأن تعرفون في حال ما انتقالكم لبيت، يعني وراكم أثاث، وراكم كهرباء، وراكم يعني في أمور التزامات ثانية. فصحيح يعني الواحد يوم يخفض، يعني يهون عليه هاي الدفعات يكون أحسن. وعبير تقول

المرونة عندي أهم شيء. ليش؟ لأن أكثر شيء عندي أكثر شيء هو خيار أن أختار طريقة الدفع اللي تناسب راتبي والتزاماتي، بحيث أنه ما أقعد في ضيق مالي تقول. فأيوة صح، المرونة بعد أنا أشوفها خيار ممتاز. وهذه هي مشاركاتكم مستمعين، ولازلت تستقبل مشاركاتكم على سؤالي: لو بتستأجرون بيت، شو التسهيل اللي بيشجعكم أكثر تختارونه؟ دفعات إيجار أكثر مرونة ولا فترة سماح ولا تخفيض قيمة الإيجار على 4000 على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009؟ خلوني أطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت تتحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: من قال إن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي. حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير أفراح الخير،
4: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: ومستمرة معكم مستمعين، والحين خلوني أعرفكم أكثر عن مبادرة التأجير الميسر اللي أتاحتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي. الهدف منها أنها توفر مرونة أكبر في سوق الإيجارات. فكرة المبادرة يعني شو تسوي هاي فكرة المبادرة؟ أن شركات إدارة العقارات المشاركة تقدر توفر للمستأجر مجموعة من التسهيلات مثل خطط سداد مرنة أو فترة سماح أو مزايا أخرى بحسب أنه ما توفر، يعني شو كل شركة اللي توفره واللي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. وطريقة الاستفادة منها تتم بثلاث خطوات بسيطة. أول شيء المستأجر يتواصل مع إحدى الشركات مثلا إدارة العقارات المشاركة في هاي المبادرة ويسألهم عن التسهيلات المتوفرة للعقار. والخطوة الثانية الشركة تشرح له الخيارات وهو يختار التسهيلات المناسبة، ثم يتم الاتفاق عليها يعني بين الطرفين. وثالث شيء وهي النقطة المهمة، التسهيلات المتفق عليها يتم إدراجها ضمن عقد الإيجار وعشان تكون واضحة ويستفيد منها المستأجر طول مدة العقد. المبادرة بتشمل شو؟ تشمل الشقق والفلل وبالإضافة إلى المكاتب والمساحات التجارية المؤهلة. بيستفيد منها المقيمون في دولة الإمارات وبعض حاملو التأشيرات السارية على أن تكون مدة عقد الإيجار 12 شهر على الأقل. الفائدة مو للمستأجر فقط، حتى الملاك ممكن أنهم يستفيدون من رفع معدلات الإشغال وأنهم يجذبون مستأجرين أكثر استقراراً، وشركات إدارة العقارات والوساطة تقدر تقدم خيارات وحلول إيجارية أكثر تنوع. يعني الفكرة باختصار مرونة أكبر للمستأجر واستقرار أكثر للمالك وخيارات أوسع في سوق الإيجارات في دبي. أنا مستمرة معاكم مستمعينا في برنامجكم دوت خليجي. خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
3: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
4: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا لآخر دقائق من برنامجنا دوت خليجي، كنت وياكم أنا اليازية واستمريت وياكم على مدار 3 ساعات وتكلمنا فيها عن مواضيع متنوعة وشيقة. وشكرا لكل من سمعنا ولكل من شارك ويانا اليوم. ألتقي وياكم إن شاء الله باكر وبنفس التوقيت من الساعة 6 إلى 9 المساء على إذاعة الخليجية 1009، ونشوفكم على خير وملتقين على خير باكر إن شاء الله وبنفس التوقيت. ربي يحفظكم.

0: تثبت لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلائي
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.
5: أشعار في الساعة. أشعار في الساعة. على الخليجية.
4: أشعار في الساعة. على الخليجية.
6: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بلا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمة اشفاتها تحتاج رسام او تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها. يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياه ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
5: اشعار في الساعه.
3: اشعار في الساعه.
5: على الخليجيه.
4: اشعار في الساعه. على الخليجيه.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط اليوم؟ الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

0: الطريق
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 22.
2: تم تدشين مركبة بولارس تكون ضمن أسطول مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تكون ضمن أسطول مستجيبات الصحراوية والدراجات الرياضية المخصصة للوصول للمناطق الوعرة والأماكن التي يتعذر الوصول إليها من قبل سيارة الإسعاف التقليدية.
3: افتتحت بلدية دبي جسر جديد في حديقة مشرف الوطنية كجزء من توجهنا لتطوير المساحات العامة وتحويلها لوجهات متكاملة تدعم جودة الحياة وتشجع الناس على الرياضة والحركة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات ترحب برفع الولايات المتحدة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. سلطنة عمان وإيران تبحثان إطارا مرحليا مقترحا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وزير الدفاع الإسرائيلي يدخل سوريا ودمشق تدين.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية في هذه النشرة المسائية أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام اليوم الدورة 31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا دوفات 2026، التجمع العالمي الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي بحضور أكثر من 25 ألف زائر ومشارك من 85 دولة حول العالم، ويستمر حتى 27 من أغسطس الحالي. تتواصل فعاليات الدورة 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد 2026 والذي يعقد لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع كبار صناع القرار من المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الإعمار من القطاع الخاص تحت شعار الإنسانية في مرحلة انتقالية صياغة مستقبل العمل الإنساني. النقيب يوسف آل علي رئيس قسم العمليات في إدارة المرونة في القيادة العامة لشرطة دبي تحدث لمركز الأخبار حول المشاركة في ديهاد 2026.
5: طبعا القيادة العامة تهتم أشد الاهتمام في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومن خلال قراءة المتغيرات الخارجية والداخلية وضعت القيادة العامة لشرطة دبي منظومة كاملة لإدارة الطوارئ والأزمات التي تدعم من خلالها المهام الميدانية وكذلك المهام المحلية والخارجية، مثل ما تم إعداد وتجهيز كافة الفرق التخصصية في القيادة العامة لشرطة دبي على أعلى معايير الاستعداد والجاهزية، كذلك تم تجهيز الفرق التخصصية بأفضل وأحدث منظومات العمل والقدرات اللي متوفرة من خلال فرق البحث والإنقاذ وفرق الاستجابة الأمنية وفريق الشجعان في المناطق الجبلية بالإضافة إلى الدرون.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية. أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس زيارة نادرة لقواته في جنوب سوريا اليوم، مجددا تعهده إبقائها في المنطقة طالما ظلت هناك تهديدات لأمن بلاده. ودانت وزارة الخارجية السورية في بيان الدخول غير الشرعي لكاتس وتخطيه الحدود الدولية للجمهورية العربية السورية في انتهاك سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار سلطات الاحتلال على وقف الانتهاكات المتكررة. بحثت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام بما يسهم في استئناف الملاحة الآمنة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أجرى خلالها مشاورات مع الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. وذكرت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن بيان مشترك صادر عن البلدين أن المشاورات ركزت على أهمية استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز بما يصون سيادة البلدين وحقوقهما السيادية. وناقش الوزيران إطارا مرحليا يوفر أساسا عمليا وقابلا للتنفيذ في ضوء الوضع الراهن في المضيق الناجم عن الحرب الأخيرة وتداعياتها، ويتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر المضيق إلى جانب الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهيره من الألغام. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة أو تفجير جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز، محذرا إيران من زرع ألغام جديدة في الممر المائي الحيوي. وأضاف ترامب أن طهران أبلغت بأن أي سفينة أو زورق يقوم بزرع ألغام جديدة سيجري تدميره فورا وبشكل منهجي. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب عبر قوة الفضاء كل أجزاء مضيق هرمز بالإضافة إلى مواقع نووية قال إنها دمرت بالفعل. أعلنت كندا اليوم فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها ما بين 15% و50% في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين الجارين اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخيا. تدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 سبتمبر المقبل، وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد حدده عقب دخول الرسوم الأمريكية البالغ نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ يوم السبت. وذكر مسؤولون كنديون أن الرسوم الجديدة ستطابق مستويات الرسوم الجمركية الأمريكية بالتزامن مع الإعلان عن حزمة مساعدات بقيمة 5.4 مليار دولار للشركات والعمال المتضررين. تستهدف الرسوم الكندية الجديدة أكثر من 700 سلعة أمريكية بما في ذلك الصلب والأجهزة الكهربائية مع تصاعد وتيرة الخلافات التجارية بين الجانبين. وامتد التصعيد اليوم إلى تسمية بحيرة أونتاريو، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة تدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا لأننا لا نتوقع أن نجري الكثير من الأعمال التجارية مع أونتاريو بعد الآن. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: الخليجية 1009.
8: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
9: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره. أذكره
0: جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0

0: بعد.
1: يا كثر ما قلت أنا توي الفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس. لو واحد

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سويت من قصة غرامك رواية وحفظت سيرة لعشقية، ومانات تحتاج من فترة لفترة رعاية، وتحتاج من فقرة لفقرة مساحات، وقفت وقفة إحسان وعطايا، وترعرعت فيها سلوم وكرامات. قصة غرام الهزمن في الحناية، يا ما سجعها سلم الأحباب، ساعات تاكل وتشرب من خلال الخلايا، وتاخذ نفسها عن طريق المسامات. فيها من الوجد المكبد بقايا، وفيها من الحب المخلد صبابات، وفيها من النثر المؤثر زوايا، وفيها من الشعر المصور مسارات، تنحت عضايا لين تنهك عضايا، وتحط في بعض الجوارح علامات، وتفرض على هذه وهذه وصايا، وتشعل مع هذه وهذه حروبات. لكن واحد مثل هذا هنايا، لو يطلب عيوني يقل لها سهالات، ياخذ ويعطي بس ما من ورايا، يعني بما معناه من الذات للذات، يبدو على هامة جبينها سمايا، وشوي من فوق الحواجب مجرات، في عينه اليمنى مروج وسرايا، وفي عينه الأخرى جمال الحضارات، خذلك مع السكر شوية مزايا، وضيفه على ملح البنات المليحات، يطلع برستيجك لحالها حكاية، ما هي حكاية مثل باقي الحكايات، تحتاج في بعض المقاطع قراية، وأحيان في بعض القواعد إيضاحات، يعني على صيغة مجاز وكناية، ومرات تستخدم على شكل استعارات، بعض الجمل فيها لعقلك دراية، تقدر تحولها دروس ومساقات، وإن شفت بين السطور الخفايا، خذهن طرف واكتب عليهن مهمات، كلك على بعضك جمال وسجايا، غير الهواصل والنقط والفراغات، رسمت لك 5 أضلاع وزوايا، وحطيت فوق الزاوية مستطيلات.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
3: أشعار
1: على الخليجية.
4: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم، واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: وقبل لا ندخل في التفاصيل، أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحاً، بالتعاون مع
6: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
7: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمة سلة.

0: على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

0: تردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
2: هذه عهود الخلاني
3: وهذا عبد الله المهيري.
2: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
3: في برنامج 707.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
3: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
4: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009.
0: تابعونا.

0: أشعار فزاع على الخليجية. إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تقتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت؟
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهماً فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجاناً. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهماً فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1-0-0-9.
3: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح مزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
2: دانت الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: هذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة. نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى، ربي نعصم
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكن في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبة بالكرم تعمرة، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
2: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
3: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
2: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا sintarahotelsresorts.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.
3: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: لا تتصلني ولا ترسلني حروفك، ما بسوى تمسح رقابك.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: نفس التردد لكن كل شيء حوله يتجدد.
0: الخليجية 1-0-0-9 بحلة جديدة.
1: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبدالله المهيري.
1: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 7 on 7.
0: وياكم اليازي عبيد بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
0: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبدالله، بنكون وياكم من الاثنين ليلة الجمعة
0: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
1: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
0: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1-0-0-9.
1: تابعونا.

0: طرف
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: نور حياتي بطلتك الجميلة، تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله، وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس، لكن وينها دلتك؟ الغطرسة مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافيه حلتك. والله مخليك يلي تلقل بهواك، ولو محبينك من الغطرسة خلتك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس دوت كوم سلاش CDD واستخدموا الرمز UAE Fun.
2: الجو جوكم.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وهذه زيارة لعواصمنا الخليجية لمعرفة درجات الحرارة، نبتديها من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيهم 42 31، المنامة 39 33، الدوحة 42 33، الكويت 44 34، مسقط 35 30، وأخيرا الرياض 44 30.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي والهوى قسمه ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وأنا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي أثقل من الأمتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بين قلبي وضلعه، وشو حل اللي مفارق له حبيب، لا تذكرها وتوله، يسمعه اللي عاشك قصة في حلم عجيب، ثم صحى ما حوله إلا أربعة، حزن وشوق وحظ عيا لا يصيب، وحسرة اللي حي وقلبه مو معه، فرقونا حسود شنسوي نصيب، والنصيب إن كان ما طاعك طعه، ما هي أول مرة أحلامي تخيب، وانصدم في الناس والطيح أقنعه، أنا برحل في مدى الكون الرحيب، في أمان اللي عليك أستودعه، أما عن حسادنا ربك حسيب، ما تضيق الأرض عند الله سعة.
1: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز، وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز، قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما، تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم، واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 من سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
5: جديد الفنان وليد الشامي، قدر قدر.

0: تعانق
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا
2: الخليجية كانت

0: ثابت لكن كل شيء حوله يتجدد.
1: الخليجية 1009 بحلة جديدة.
0: هذه عهود الخلاني
2: وهذا عبد الله المهيري.
0: تابعونا يوميا من الاثنين للجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 10 صباحا
2: في برنامج 7 on 7.
1: وياكم اليازي عبيد، بلتقيكم يوميا من الاثنين لليمعة من الساعة 2 إلى 5 العصر في برنامج لايف هاب.
2: لايف هاب،
1: أنا مريم الجسمي
3: وأنا سعد عبد الله، بنكون وياكم من الاثنين إلى الجمعة
1: من 5 إلى 8 المساء في برنامج وين وصلنا.
0: برامج جديدة، أصوات قريبة منكم، ومحتوى يواكب نبض الإمارات.
1: 31 أغسطس بداية فصل جديد في حكاية الخليجية 1009. تابعونا.

0: 1-0-0-9.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك، امتى متى هو

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل. القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل. ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد. متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل. قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل. ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل. عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلا يحيى الوفا يحيى العدل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد
4: صفر

0: من قال أن إعلانات السينما مخصصة للشركات العالمية الكبرى فقط؟ اليوم الأمر يختلف. مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما تتألق علامتك التجارية على الشاشة الكبيرة أمام جمهور لن يمرر إعلانك أو يتخطاه. استهدف عملائك حسب مواقعهم واستفد من بيانات الجمهور لتخطيط حملتك بذكاء. انضم إلينا من 21 إلى 25 سبتمبر في روكسي سينما دبي هيلز مول، وسنصمم لك إعلانا تجريبيا. احجز جلستك الآن عبر cinemarsvp.com.
1: جديد الفنان دحوم طلاسي ورمت سلم.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. عطلتكم الصيفية العائلية تبدأ في منتجع سنتارا ميراج بيتش دبي في جزر دبي. أصبح بإمكان المقيمين الاستمتاع بخصم حتى 25% على الإقامة والمطاعم والسبا. عيشوا أجواء المرح في الحديقة المائية مع النهر المائي الهادئ ومنطقة القفز الصخري وألعاب الرش والمنزلقات المائية إلى جانب الشاطئ الخاص ونوادي الأطفال والمطاعم المتنوعة. احجزوا قبل 31 من أغسطس للإقامة حتى 30 من سبتمبر. زوروا سنتارا هوتيلز ريزورتس.com/cdd واستخدموا الرمز UAE Fun.

0: 01009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح مزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنال في صدري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
2: دانت الأثير.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي لي فارق الحيل، وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية. لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي اللي حزنها غير عن كل الأحزان. خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الاذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي. ابوي سماني على ابوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني يا بادل لساءه باحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي. يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني صدقائي وربوعي. والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه لو ان ثمنها دموعي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزة عن غيره من أوصافه
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: اشحلات الغيم والمنظر والمطر والجو هب عادي عنك خلي عنك خلي كيف بتصبر والشتاء توه ترى بادي في نهاري والمساء تخطر في الصحة وحلوم لرقادي انت في عروقي ولا تشعر كل منا صار في وادي كم بقول وكم بكرر بأنك انت غاية مرادي ليت تسمع ليتك تقدر بح صوتي كثرة ما نادي قلت عقب القيض بتفكر في الشتاء بيحن الفوادي مرات بيه كل هالأشهر والصبر الصبر ما كان له جادي.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب وليطفت ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا.

0: على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا. خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يضنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين. أنا والله لو ما انت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنة، وبيع بيع ناس المحسنين.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كأنك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: جعل السحابة اللي معه برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها يسقي وطن منتوق تلعنق يا سعود مالي وطن بالعار ظل وطنها قلبي غدا واستيسره لين العود محد يفك القلب يا سعود منها ساطي وفي كفه قديحه وبارود وادخل يده بين الضروع ودفنها بيني وبينه وصل واسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها في كل عام يزود حبه بعد زود أقفى بروحي ولتوى في رسانها أموت بين الخد وعيونها السود وحواجب الربي ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكتود جديل تنتظمني واحتضنها ليل جمعني بعسى ليت ويعود يبعد عن النفس الحزينة حزنها.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: هاتولي الجيبة لأن الرنجي تاته ما ينفع إلا لرنجي عنده رنجية. ستاته تدلله في كل لفاته تدليل أمي ولدها بكل حنية. ولا جيت بمدح وطري وصفة ليتاته عين أشكر إن شايف إن حمامتنا حيه بيبانه السود جاماتها ومسكاته شاهين بمنكب متعرضة شوية من سرعته ما تميز رقمه لوحاته لا خطف كنزوله زولة كدريه من المجاهيم ماخذ كبرى مثنات وكم فزته لا مشا فزته عمانية والجيب مشهور وأنا مغرمة في ذاته ولا يملكه غير ناس ذاته أهمية تشوف في عاج طبلونها إشاراته ولا يلتزم للإشارات المرورية حتى المرور يتحاشى لاعتراضاته لأن خصوصي ولوحاتها خصوصية توفقت شركته في وضع لمساته مصمم بالطريقها الاحترافية غلو سعره يقلل من مبيعاته مراحل السوق غير 2% والمشكلة في وجوده كل دفعاته محجوزة للقيادات الحكومية والشاعرة اللي مروح من إماراته ما قصده إلا يزور أهله السعودية من حبهم راح بإحساسها وبأبياته ويقول فيهم مدايح لأنهم زيه مع أهل الطيب مثبوتها علاقاته متميزة عن سواها غيره عادية والطيب له قيمته في عيونه ساداته أخوان في الدين والرايها خليجية من يوم يختم جوازه من غويفاته لين ما زل من خطه النعيرية يعيد للشعر بعضه منولوياته ببيات ثلجية وبياته نارية شاعر ولا غيرت الأيام نظراته ما غيرتها الوجاهها والرفاهية اللي يبتسم تحفظ الأيام بسماته حتى ولو بسمته ما هي ضرورية الوقت دوار والعربانة شماته وكم بسمة خلفها دمعاته مخفية وإن كان خبى على ربعها معاناته هذه تراها كرم ما هي أنانية حنا سند من يعاني في معاناته والمبتلي ما ضحكنا من بلاوية الشام خلي شمخ راسها سماواته والعادي اللي يحب أشياء عادية طموح من عاد عمرها في بداياته وعلى قصار النظر تسموه مبادية الهجن والصيد من خيرته هواياته ومتولع في السباحها والفروسية يصدق مع الصاحب ويسمح الزلاته إن جات عن قصد ولا جات عفوية ولا العدو ما يغير بابتساماته يشوف في عيونه أنواع الكراهية والواحدة اللي مشكك في سمع ذاته أقول له من فكر جني وجنية ماني بشاعر يقلب في ملفاته أجيبها للجماهير ارتجالية أقولها قول محتاجنا الحاجات تعجبك مسموعه وتعجبك مقرية لو كل شاعر تحكم في أدواته لقيت له في قلوب الناس شعبية تفوح بإبداع فكرها شاذلياته اللي فناجيلها معنى وقافية
0: أشعار فزاع على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.